0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: فعلا جهوة الأطلة المدرسية ليست مجرد أيام للراحة، بل هي فرحة ثمينة لإعادة ترتيب الأولويات وتنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز القيم الإيجابية ومستقبله. لذلك يسعدنا أن نستضيف الدكتور إبراهيم برمة المختص في الشأن التربوي للحديث معه حول هذا الموضوع.
2: طيب بداية نرحب بالدكتور إبراهيم برما، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا مرحبا.
2: كيف قاعدين بتشوفوا في اهميه الاطله المدرسيه في حياه الطالب؟
4: اولا يعني احيي الاذاعه الوطنيه على ما تعمله من جهد لتوعيه المواطنين.
3: بارك الله فيك.
4: من كل الفئات. نعم. الشيبة، الشباب، الأطفال، هذه مهمة عظيمة جدا. جميل. وهي مهمة التي يعني دائما تبلور برنامج الدولة في إطار التوعية العامة، سواء في الجانب التربوي الصحي وغيره من جميع القطاعات. أرجع إلى موضوعك أن أهمية العطلة المدرسية بالنسبة للطالب التلميذ الطفل حاجة مهمة جدا، مهمة جدا بالنسبة للطالب، لأن الطالب يدرس يعني منشغل فترة سنة كاملة، عام دراسي كامل من شهر أكتوبر.
3: نعم.
4: إلى شهر مايو أو شهر يونيو.
3: نعم.
4: في الدراسة.
3: نعم.
4: وبالتالي يعني تأتي الإجازة سواء من يوليو ثم أغسطس سبتمبر حتى أكتوبر 3 أشهر.
3: نعم.
4: يعني هذا الطالب يجب أن يرتاح قليلا من هذه
2: التراكمات،
4: هذا
2: الدراسي.
4: البرنامج. نعم. ومن هذا التعب الكبير. وهو في حقيقة الأمر يعني شيء رسمه السابقون من قبلنا.
3: نعم.
4: ووضعوه في الخطط التربوية التي يجب على الإنسان. الإنسان.
3: نعم.
4: كإنسان.
3: نعم.
4: عقله يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: جسمه يحتاج إلى راحة.
3: نعم.
4: وبالتالي من هنا تنبع أهمية العطلة المدرسية بالنسبة لي الذي يدرس.
3: طيب إذا كان نحن فهمنا العطلة المدرسية هي مهمة بالنسبة للطالب وهي يعني لا مفر منها وتدخل أكيد يعني في الأسس التربوية، كيف الطالب يقدر يوازن بين الترفيه والاستفادة في وقت الإجازة؟
4: سؤال كمان مهم جدا.
3: نعم.
2: نعم.
4: يعني العطلة إجازة لراحة الطالب.
3: أيوة.
4: هذا هو إيه؟
3: الترفيه.
4: الترفيه.
3: أي.
4: وهناك عطلة، كيف يوازن بينهما؟
3: نعم.
4: أن الطالب يعني من أكتوبر إلى يونيو.
3: نعم.
4: هو منشغل ببرنامج محدد.
3: نعم. تراكم
4: يقوم في الصباح الباكر الساعة 7، يذهب إلى المدرسة، يرجع إلى الساعة 12، في بعض الأحيان الساعة 1.
3: روتين يعني.
4: روتين، برنامج يومي. بالتالي هذا البرنامج يعني له مخطط، وهذا المخطط اللي هو العطلة.
3: نعم.
4: إذن هذه العطلة يجب أن يستفيد منها الطالب.
3: جميل.
4: وبالتالي هذا الطالب يجب أن يترفع في هذه الفترة،
3: يعني الترفيه والاستفادة فيها،
4: حتى يغير الروتين الذي هو فيه.
3: نعم.
4: فلذلك يغير البرنامج الذي يعني كان فيه.
3: نعم.
4: كان فيه لفترة 9 أشهر.
3: نعم.
4: اللي هو تعليم.
3: تعليم.
4: الآن 3 أشهر.
3: نعم.
4: يجب أن يدخل فيه إيه؟ شيء من الترفيه، حتى يرتاح جسميا.
3: مهم.
4: يرتاح عقليا.
2: نعم.
4: يفكر في أشياء، في ابتكار، في إبداع،
3: أشياء جديدة.
4: في أشياء جديدة.
3: نعم.
4: فلذلك هناك يعني أشياء مهمة جدا.
3: نعم.
4: على الأسرة أن تضعه لابنها الطالب، سواء من مرحلة الابتدائية على الإعدادية الثانوية، فهناك برامج مختلفة.
3: نعم.
4: حتى يستفيد منها الطالب في الجانب الترفيهي.
3: نعم.
4: لكي يوفق ويستفيد من هذه العطلة. لذلك هذه البرامج يعني هنا الآن نذكرها بشكل عام.
3: نعم.
4: الابتكار.
3: الابتكار.
4: طبعا هناك أشياء يجب أن يستفيد منها الطالب في الابتكار.
3: جميل.
4: الإبداع، زيارات أسرية، برامج
3: ترفيهية،
4: الثقافية.
3: نعم.
4: مختلفة.
3: هي أشياء كثيرة.
4: فلذلك هنا يعني هذا الطالب على حسب فئة عمره. إذا كان صغيرا يحتاج إلى من يأخذ بأيديه حتى يستفيد من هذه الإجازة. وإذا كان عمره شوية كده يعني يمكن أن يضع له البرنامج لكي يستفيد منه هو بنفسه. فلذلك يستطيع الطالب أن يوفق. إذا فهم ماذا يعمل في هذه الإجازة.
3: نعم.
4: يعني ذلك أنه يستفيد من هذه الإجازة.
3: نعم.
4: في الترفيه.
3: نعم.
4: البرامج التي ذكرناها يعني ممكن الطالب يستفيد في مجال صناعي، في
3: مجال صناعي،
4: خلال الصناعة، في المجال التجاري.
3: نعم. نعم.
4: في تعلم مهارة الرياضة.
3: نعم.
4: في تعلم يعني الانخراط في الدورات التدريبية. الإسعافات الأولية مثلا.
3: نعم. نعم.
4: يعني جرعات شوية في الصحة.
3: نعم.
4: وغيرها من البرامج التي يعني يستطيع. فلذلك.
3: نعم.
4: كله يحتاج إلى مخطط، يعني ينمي عقل الطالب في الشيء الذي
3: يريد أن يتعلم،
4: يريد أن يعرفه في هذه الإجازة، في شكل ترفيه، في شكل راحة جسمية، في شكل وغيرها من المجالات.
3: جميل.
4: لذلك هنا. نعم. التركيز مهم جدا. لأنها تغير عقلية الطالب من وإلى من روتين الدراسة إلى برامج تنموية أخرى. فلذلك يخرج الطالب من هذه الإجازة ويرجع إلى المدرسة بأفكار جديدة
5: وهو مستعد
4: يعني. وهو مستعد للدراسة وللروتين الذي تركه وهكذا ينجز.
5: جميل جدا دكتور بارك الله فيك.
2: دكتور إبراهيم برما، طيب بعد ما عرفنا التوازن بين الترفيه والاستفادة في العطلة، طيب شنو الدور اللي بقى في عاتق الأسرة عشان توجه أبنائهم ليستثمروا العطلة المدرسية بصورة إيجابية؟
4: طبعا هو كذلك سؤال آخر مهم جدا اللي هو الأسرة. إنما نقول الأسرة بمعنى يعني الأسرة من بين أفراد الأسرة اللي هو الأم. فلذلك الأسرة دورها مهم جدا. تتكون الأسرة من الأب والأم الجد الإخوة الأخوات الأبناء، هذه هي الأسرة. فلذلك يعني حسب المنظومة التشادية أن هناك الأسرة ممتدة طبعا، إضافة إلى ذلك البيئة الموجود في البيت في الشارع. إذن الأسرة لها دور مهم جدا في إعداد الطالب في هذه الفترة وهي الإجازة، لها دور مهم جدا مثل ما كان لها دور في إعداده في خلال ثلاثة أشهر في أثناء المدرسة. المفروض يجب أن يكون لها دور هنا، دور ريادي مش دور كده بس، دور مهم جدا. لأن الروتين كان تكوين الطالب، الأستاذ، الإدارة، المدرسة بشكل عام هي تشارك في إعداد الطالب إضافة للأسرة. الآن الأسرة لوحدها هي التي تحافظ على إيه؟ على هذا الطالب، تحافظ على الشيء الذي تعلمه خلال تسعة أشهر. وكذلك تساعده على إعطائه جرعات أو خلق الجسد. برامج للمحافظة على هذا الإرث الذي
5: تعلمه في
4: وهكذا يعني يخلق له برنامج في الإجازة. حتى يستفيد من هذه الإجازة. فلذلك هذا البرنامج يحتاج إلى في بعض الأحيان على الجانب المادي، في بعض الأحيان على الرقابة المستمرة اللي هو يجب أن تراقب طفلك أو ابنك بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك الأخذ هذا الطالب وتمليكه إلى أيادي أمينة لها ثقة، يعني تجد الوالد يشيله هكذا يعني إلى معلم، مجموعة، جمعية تعمل نشاط ثقافي، مركز يعمل دورات في اللغة مثلا، تنمية اللغة. إذا كان الطالب يدرس بالعربية ممكن يأخذ جرعات لتعلم الفرنسية أو الإنجليزية أو غيرها من اللغات التي يمكن دورات ثقافية أخرى في التثقيف العام.
5: يعني بمعنى لا يخرج من هذه الإزاء.
4: ولذلك الأسرة يعني دورها مهم جدا، المتابعة، الرقاب، التركيز. إذا فقدتها الأسرة يعني ذلك أن الطالب لا يستفيد من هذه الإجازة.
5: يا سلام.
4: ولذلك دور الأسرة مهم جدا مهم جدا. ونتمنى أن نكون كلنا أرباب أسر، نتمنى أن نكون يعني على قدر هذه المسؤولية بمعنى توجيه الطالب في برنامج محدد حتى يستطيع أن
5: يستفيد منه.
4: إذا أنه ضعيف في القراءة مثلا في التدريس يجب أن يؤتى له بأستاذ ببرامج التي تعملها بعض الجمعيات وغيرها تساعده في إيه؟ في تطوير هذه الخصلة أو في هذه الميزة حتى يكون قويا في المستقبل.
5: شبكة التواصل الاجتماعي أو الجوالات في حد ذاتها يعني لديها مثلا برامج خفيفة هكذا ممكن تعلم الأطفال الصغار القراءة، الكتابة وشيء بهذا القبيل.
4: هو طرح مهم جدا يعني هذا النظام الحالي أو المجتمع الدولي بشكل عام أو المجتمعات كلها، الأسر كلها الآن من غير التواصل ومن غير هذه البرامج أو الإلكترونيات بشكل عام لا يمكن أن يكون هناك تطور. لكن طبعا مجتمعنا ما زال بدائي، ضعيف اقتصاديا وهكذا، لكن لا يوجد هناك مفر. يجب أن تواكب،
5: هذا هو
4: كأسرة يجب أن تواكب، يجب أن تركز على طفلها كذلك أن يواكب، وبالتالي استفادة من هذه الأجهزة عبر التواصل الاجتماعي، عبر البرامج، عبر التطبيقات في الجانب التعليمي، في جانب الابتكار، وفي جانب الإبداع، في الجانب الثقافي بشكل عام، في تكوين الطالب، في تشجيعه، في أن يكون له شجاعة، في غيرها من الأشياء يجب أن نواكب. إذا هذه المواكبة سواء تحتاج إلى جانب مادي أو غيره يعني أنا أعتقد أنها من الواجبات. لكن حتى نلحقها يعني هذا يتوقف على الأسرة إذا كانت أنها وصلت من حيث الجانب القوة التي تصل إليها لتكوين طالبها، هذه هذا شيء جيد. أما إذا كان يعني هناك صعوبة في ذلك وهناك برامج تقليدية يجب أن يستفيد منها الطالب حتى يستفيد من هذه الإجازة بشكل كامل، وبالتالي الأسرة ضرورة حتمية تركز على طفلها، على طالبها، حتى تكون لها دور ريادي في قيادة هذا الطالب وتوجيهه توجيها سليما.
5: بارك الله فيك دكتور على هذه المعلومات القيمة. وبالتالي نحن إذا ذهبنا بعيدا ونريد أن نطرح سؤالا آخر، أقول لك يعني شنو أبرز المهارات أو الهوايات التي تنصحون الطلاب بتعلمها فترة الإجازة؟
4: المهارة اللغوية، الجانب اللغوي، الطالب ضعيف
5: لغويا
4: يجب أن يدخل في المراكز التي تعلمه هذه اللغة
5: حتى يتمكن.
4: الطالب ضعيف في القراءة يجب
2: أن يقرأ كثيرا.
4: الطالب ضعيف في الجانب العلمي مثلا يفقد مهارة الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، يعني كل المواد العلمية يجب أن يركز. الطالب يريد أن ينقذ أسرته في المستقبل في الجانب الصحي، يجب أن يستفيد من دورات في الإصابات الأولية وغيرها. الطالب يحتاج إلى شجاعة أدبية مثلا، يجب أن يلتحق بالدورات القيادية. الطالب يريد أن يعمل في الجانب الصناعي لكي ينمي مهارة من المهارات ويستفيد منها حتى يستطيع أن يسد مصاريفه اليومية مثلا، يجب عليه أن يركز في المجال الصناعي.
5: عفوا المقاطعة، ألا يرجع هذا إلى ميول الطالب أو ميول التلميذ؟
4: بالطبع هكذا، يعني ميول الطالب منه تربويا نركز عليه وننمي هذه المهارة التي يميل إليها. يعني تجد بعض الطلاب يميلون في الجانب التجاري في الإجازة، نساعدهم ونوجههم حتى تكون تجارتهم سليمة، يعني خارجة من الأطر التي لا يستفيد منها الناس، وهكذا يستفيدون من هذا الوقت. وهكذا في المجالات الأخرى تجد أن هناك طلاب يميلون إلى إلى مسألة
5: جارة،
4: وهكذا هناك العديد من الأشياء، العديد من الأشياء. فلذلك يعني البيئة الأسرية مهمة جدا في التركيز،
5: تلعب دور محوري
4: محوري جدا في ضبط الطالب في الإجازة. جميل. لأن هنا المدرسة بعيدة، الإدارة بعيدة، المعلم بعيد، وبالتالي الأسرة والشارع الذي يعيش فيه الطالب.
5: أفهم من هذا الكلام أن الأسرة والأستاذ والمدرسة والبيئة كلهم يلعبون دورا محوريا من أجل تكوين هذا التلميذ.
4: بالطبع هكذا،
5: سواء كان في المدرسة أو الإجازة.
4: بالطبع هكذا.
5: جميل جدا.
2: صراحة دكتور إبراهيم برما، الحديث معك شيق، ما أثر المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية والتطوعية في بناء شخصية الطالب؟
4: أكيد طبعا، يعني إنما نتحدث عن الأثر. يعني ذلك نتحدث سواء من حيث الجانب الإيجابي أو السلبي. يعني الشيء الذي استفاد منه الطالب أو الذي لم يستفيد منه الطالب،
5: هذا هو.
4: أكيد أنه إنما يتطبق الأسرة، يلتزم الطالب بالتوجيهات التي يعني تذكرها له الأسرة، ويستفيد من المراكز، الجمعيات، الأنشطة الثقافية وكل الأشياء التي ذكرناها، البرامج، أكيد أنه يكون هناك جانب إيجابي مهم جدا. يخرج هذا الطالب من الإجازة وأنه لديه شيء من القرآن.
5: الله أكبر.
4: يعني مثلا إذا كان ركز في في خلوة محددة، يخرج هذا الطالب من الإجازة وأن له مهارة في الجانب اللغوي
5: التجاري اللغوي،
4: أن يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة وأنه نمى أفكاره أو يعني معلوماته العلمية في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء وغيرها،
5: يعني كما ذكرتم الآن قبل.
4: ولذلك يعني الأثر أكيد أنه إنما يلتزم ببرنامج محدد يكون إيجابي، وهذه الإيجابية تعكس على الطالب نفسه، على الأسرة، ويعكسها كذلك على مستوى زملائه في المدرسة، إنما يعود في وقت الدراسة. لذلك يعني الأثر دائما يعني يكون إيجابي.
5: بعض الأحيان الأساتذة يتفاجؤون، الطالب مثلا كما قلت هو ضعيف في القراءة، وعندما يرجع من الإجازة تلقائيا يعني تجد المستوى ارتفع.
4: بالطبع.
5: فبعض الأحيان يتساءل الأساتذة، يعني وأنتم خبراء في هذا المجال طبعا، فيما أعتقد تعرفون هذا الكلام أكثر مني.
4: أكيد طبعا، هو مسألة تغيير الطالب، تغيير سلوكه، معلوماته العلمية، مستواه، يعني كل هذا ينعكس على مستوى المدرسة.
5: يا سلام.
4: وبالتالي يلاحظ الأستاذ، المعلم، الإدارة، أن الطالب هذا فعلا أن أسرته استطاعت أن تكونه أيام الإجازة. وبالتالي هذا هو المطلوب في الجانب العلمي، هذه هي التنمية، هذا هو التطور. لكن بالعكس إذا كان هناك جانب سلبي في هذا الجانب، فيعني كل هذه الآثار تكون سالبة.
5: نسأل الله سبحانه وتعالى أن دائما نصل إلى ما هو إيجابي وليس ما هو سلبي. دكتور، الآن نصل إلى سؤالنا الأخير، شنو الرسالة الدارين توجهها للطلاب وأولياء الأمور حتى تكون الأطلة المدرسية بداية لمرحلة جديدة مليئة بالنجاح والتميز؟
4: حقيقة هنا طبعا أنا أحمل الأسرة المسؤولية الكاملة. في فترة الإجازة يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا
5: الأسرة.
4: لماذا؟ لأن بيئة الشارع التشادي في كثير من الأحيان بيئة لا نحبذها كثيرا في الجوانب التربوية، لأنها تفقد يعني الطالب الذي لم يكن له برنامج ولم تكن له رعاية أسرية، وأنه يعني خلاص مع الشارع لعب وونس وغيرها من الأشياء، فيأتي إلى المدرسة وأنه فاقد للكثير من المعلومات. إذن الأسرة مهمة جدا، يجب أن تتحمل مسؤوليتها كاملا من منطلق كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن رعيتنا. وبالتالي التركيز في شيء محدد في الإجازة يعني يخرج الطالب من البيئة التي هو فيها، اللي هي البيئة الفاسدة التي لا تفيد، إلى إلى طور الأمان والثقة والتركيز والمعلومات والتطور وغيرها من الأشياء. إذن الأسرة مهمة. أما الطالب من حيث فئة الأطفال، بمعنى الأسرة هي التي تتحمل مسؤوليتها من شكل كامل. أما إذا كان مراهقا، هنا طبعا يعني يجب على الطالب أن يكون توجيهه توجيها سليما، توجيها سليما، حتى لا يخرج من التوجيهات التي تتركه له الأسرة.
6: إذن مسألة البيئة هنا مهمة جدا. مسألة البيئة مهمة جدا. فلذلك أنا وصيتي أولياء أمور التلاميذ الآباء بصورة عامة يجب أن يركزوا في إعداد الطالب إعدادا كاملا، على الأقل المحافظة على المعلومات التي أخذها في المدرسة. وإنما نقول الأسرة بما لا نقصد الأب والأم ثم الإخوة الكبار والأخوات الكبار.
5: يعني كل واحد
6: الكل يجب أن يأخذ مسؤوليته. يعني لا يجب أن يكون الأب هو الذي كذا أو الأم هي التي كذا، بمعنى يجب على الأخوات والإخوة الكبار أن ينقلوا المعلومات بصورة قوية جدا حتى لا يخرج هذا الطالب من هذه الإجازة بصورة سلبية. فلذلك الدور الأسرة مهم.
2: شكرا السادة المستمعين، بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وقد استمعنا إلى حديث ثري حول أهمية استثمار الأطلة المدرسية فيما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا. نسأل الله أن يجعل أوقات الجميع عامرة بالخير والعلم والأمل النافع.
5: وكذلك نجدد الشكر للدكتور إبراهيم بورما على ما قدمه من رؤى ونصائح قيمة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدات والمتع.
2: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
5: وفي تسجيلها المهندسة أنبتة أنجاب، وفي إخراج عبد الله طش.
2: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق الأمل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعة سعيدة ما بقيت برامج الإذاعة الوطنية، دمتم بخير.
0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: صباح الخير بنات الشات الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمين الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقول معكم في مدنا ساعتين من الساعة 8 لهدي الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية لهدي الديايات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بلاغات مختلفة لهدي الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوريتير طلب المستمعين. تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة أنا راديو تشادة، وتنادوا في نمرة التليفون واحد بس 61 53 53 50 53 23. وفي الساعة 10 سوا بيكمل البرنامج لنا اليوم يوم الأحد يوم 6 شهر 9 سنة 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات شوبي جابرييل في مكنة الفن، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:02 في استوديو تروان الأونما في غاديو تشاد هنا في كاتي جبانغاتو كمينة الدوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينة. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك
1: مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمعة رجالة على أجملي والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني العمعة رجالة العمعة رجالة على يولمي سيدول رجالة البلا ما بنغري الدول رجالة يا

0: عم سيفات كذا غرضين بدلنا كذا رضي زراكولي اندي انا فاكر لك ما دنسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزرافة ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرافة دلنا كذا رضي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلف قد ضبيط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالا

0: الملامة دن والدندي
1: عجبك عجبك
0: كل من رجال آيات رجالة أباكر والألي دول رجالة كام ملامة دون والما المطمان أتجان دول رجالة كم من يالبنا سيشيخ اللي قريقا والشيخ مردول رجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنا سيال البلامة والجندو البلا مدنا كل دول رجالة سلطان التجان لهم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجان لهم يا ترجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البلا طلمان البلا مدنة دنة والدندي درب درب اللي نزل را الرجال لا ظلمان جيد ولا كمندة ولد الجد ذلق للمجا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنة كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي والدنة ضربات رب اللي نزل را الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربات رب اللي نزل را البلا مدنا لا والجنة دل خليل النار ضربات راب اللي نزل را الرجال بيعطل ما

0: مستمعينا سمعة راديو تشات، نقل لكم بلاغين قبل أن نشر الدارجية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ إيسا طاهر حامد، خلي أجل بمشي بأوراق رسمية في الإدارة عند الكرسر لشيء مهم بخص بكانة. البكان ده فوق مشاكل، والبكان قاعد في كارتشي أنقبو سيكسيون كات إيلو سان كرانسيسا لو سنك، كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. عائلة تمهم مصالي هارون في جمينا، بشكروا كل الأهلنا عبش إيه بلتين وانجمينا السادوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت. أنا أمهم المرحومة مرة محمد صالح هارون الماتت في انجمينا بعد مرض، وبقول الأهل الله يأجرهم، والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. كم تكنيك
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلوت تشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي، العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا، يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعينا السماء تراد الشات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة موندو مانغالمي موسورو نفس الساعة في راديو الشات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدمها لنا الزميلة جمال شعب عبكي. صباح الخير.
1: صباح النور جاني سينا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو الشات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. كملت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جميع الخدمات على الورشة انت الخدمة بخصوص تقييم عن النظام عن اللابو بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان الكنظمة الوزارة انت الصحة العامة والوقاية. جمعية مستقبل جات سوت مؤتمر النقاش في مقر الأونما وذا بخصوص القضايا والمشاكل التي تهمهم الشباب والحمولات القادمين بواجهها. وفي نشرة تلقوا تقريرنا راديو تشات بخصوص الردعين الإيال في الأماكن العامة وأخبار من الكواجر وأخبار عن الرياضة. كملت في فندق راديسون بلو هنا في العاصمة جميع الخدمات عن الورشة القديمة الفوكا كمان بيشوفوا وبيقيموا النظام الوطني هن اللابو بخصوص الصحة انت الإنسان والحيوان الكن نظمتها الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع مشروع هن الأمن الصحي في أسود وغرب إفريقيا. رأس المناسبة كمان المنسق هن المشروع بحضور هن كثير من المعزومين. حجي هوا حبيب أمر والتفاصيل.
2: في مدة هنا 5 يوم من الخدمات هنت الورشة التدريبية هنت الأمل البتقيم النظام الوطني هن المختبرات الخاصة بالكشوفات هنت الصحة البشرية والحيوانية. في المدة دي ناقش المشاركين في الورشة مواضيع مهمة بتخصها السنين المعامل وطورين المختبر هن الطب البشري والحيواني هن دول غرب ووسط إفريقيا. الكلمة الختامية هنت الورشة الكان قدمها منسق مشروع الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا الدكتور تشيري تويانيم قال الورشة دي بتدخل ضمن التوجيهات الاستراتيجية للمجموعة الاقتصادية والنقدية هندو الوسط إفريقيا وداء لتعدل مجال حن الصحة في مستوى المنطقة وتخد حد للأمراض اللي بتصيب الإنسان والحيوان سوا. وطلب من المشاركين في الورشة خليه يستفيدوا من النتائج والمعلومات اللي لقوها في خلال الورشة ويطبخوها في أرض الواقع. تيريت واينيم قال الوضع الصحي عن العالم بل الإقليمي بيجي بشكل خطر كبير للمجتمعات لأشان دا لازم نكتر الجهود عشان نوفروا المختبرات والمعامل الحديثة هنت الكشوفات ودل عشان نكشف الأمراض. نذكركم بكون الورشة دي جات بتمويل من البنك الدولي بالتنسيق مع مشروع هن الأمن الصحي في وسط وغرب إفريقيا.
1: الريبورتاج هن الزميلة جهوة حبيب عمر. الجمعية هنت المستقبل جات هي كمان نظمت مؤتمر نقاش في مقر هن الهيئة الوطنية هنت الإعلام البسمو بشوفو أونما هنا في العاصمة جمينا. المؤتمر النقاش ده كمان خطوط هي موضوع دور هن الرقمنة في تجو هن التعايش السلمي والوحدة الوطنية في جات وفوق كمان هجوا بكثير من القضايا تهمهم الشباب هنا جات وكذلك الحمولات القديمة بواجهوها في وقت هن التحول الرقمي وأداء الحاجات اللي بتنفع أي الإجابات والحاجات اللي ما بتنفع. كله كان حج فوكا في خلال المؤتمر النقاش ده كان بحضور هنا كثير من المسائل والمشاركين والنال الاندوم الحم بالمشاكل اللي بتخص الشباب في جات. في إطار الملفات القبسية قسمنا كتابنا الأخبار أن راديو جات الزميلة حج هوا حبيب عمر كان سؤال لنا رف برتاج بخصوص الردئين الإيال في الأواكن الأمة فأحيانا في لب التاكسي في الكارات في السوق وده هل بيجيب عين للسخير ولا ما بيجيب عين وهل عند نظرة في لب المجتمع ولا لا. خلينا نتابع الريبورتاج.
2: الصوت ده بأكد للأم رغبة هنت الطفل وحجة للرضاعة. اللي بتعتبر الغذاء العديل والإندا فيتامين بربي الطفل وبيقوي مناعته، وحليب حنا الأم بيمثل معجزة فريدة من نوعها، وهو بيتغير حسب عمر حنا الطفل وحالته الصحية. لكن بعض الأمهات بواجهوا صعوبات في الرضاعة لإيالهم، خاصة أسط المجتمع تلقى الأم مهيرة بالجوانب التنين، الواحد كيف تسكت سخيرة ليرضى، والتاني شوف هن المجتمع لها وقت ترضي. ده كان كلم فوق بعض المواطنين.
3: أبينا أنا زمان المرأة كان مرأة شيا، يعني راقت شيا جات صغير يبكي، ده أولا بأولا اللبن ده تمرق تغسله عشان يبرد شوية، ده بترد للصغير. وأبينا أنا أستاذ داني شوفوه ده مرة ماشية بطولة بس تدي صغير يشرى في بكان ناس قاعدين كتيرين كل هما لما صغير بقى ده تردي بس، يعني ده أنا كان شوف الشيء ده ما كويس. أما أنا زمان برد الصغير قلا الله فايدة بدلو في الصغير بخطوه تبردو
4: لأن شنو ما عدل ده المرة هي بنفسها ذاتك لازم تنشتر، واللبن ما الصغير مرات ده بس يسبب أمراض للإيالة الناس قاعد في هو مرات ده مرة هي رايخ موخرة بدل التحصل دي ده قبل تنتيل السخر ده ما تصير كيف بس، يعني في وقر انا بس مرة تمرقة تنتيل السخر ترك لقى يسبب لا يلا امرات هسه مرض وجين راسة بقارة ما ينعرف ده كله منه ما دل دول بس
5: سخر يردو في لب الناس كده ما يشابه هو ما أدل هو ساخة وبتنسل تئن أنا ناس ما أدل سخر سخير ده يردو رات تمشي بنص تقصل لبنات تنتي سخر يرده
6: ما أمها ما حنونة سخر كان جاي يبكي ده خلاص هي يعني كلها عازية ولا قاعدة في قدام ناس كلها هي ما تفكر كدر إن ولا شنو تركت مرقة يودا التنتي لو ليه هذا اللبن يشرب نطلب من أخواني الأوين وأمن إندم لفاي إندم ترى كان يوم الله سخيرات يدور تنتي اللبن ده خليه كان بترى أنا تسيدة كان بلفاي أنا تسيدة
2: رؤية هنت الأمهات وكد برد عن إيالهم أسط المجتمع، ده أمر لازم بساهم فوق الأمهات لعشان يغيروا نظرة هنت المجتمع ويقبل يوالف إيالهم بالرضاعة الطبيعية البتساهم في قوين الطفل. والرضاعة هما شغل بخجل منا الأمهات وكد ما بردوا إيالهم قدام المجتمع، لأن الرضاعة الطبيعية عندها تأثير كبير في الصحة هنت الأم والطفل. ده كان كلم فوق واحد من المثقفين وقال
7: إرضاع الطفل في الأماكن العامة أو العمل تتباين حولها الآراء بين مؤيد يعتبرها حقا أساسيا للأم والطفل، وبين معارض أو متحفظ يراها مخالفة للتقاليد أو الأعراف الاجتماعية في بعض المجتمعات.
2: كم من جانب الأخصائي الاجتماعي أرنو نيجيمباي قال الرضاعة حق الطفل حق شرعي ليا من زمن لهسي، لكن بعض الناس المؤخرين في الثقافة الاجتماعية عندهم نظرة خاصة في الأمهات البرضي عن وقت الأم تمرق الديت وترضي صغيرة ده بيعتبروا خطأ كبير. أرنو نيجيمباي قال الأم ما بحاجة لتفتح جسمها ولا حتى جسمها نسخيرة، لكن وقت ما تردي ده هي بتدر تشبئ سخيرة ليرضى ويسكت. ده لازم من أي أم تخطي وقت ما تردي سخيرة بفرد أو الشيال حن الصغير وتلبس الملابس الكبيرة عشان ما تضايق وقت الرضاعة، وده بخلية وبهمية من أيون حن الناس وقت تردي الصغير وسط المجتمع أو حتى في الأماكن العامة.
1: نتابع لكم دائما نشرة الأخبار من الراديو تشاد. الزيارات أو اللقاءات والملمات هنت التعرف القائم بها المندوب العام عن الحكومة في جمعنا إقليمنا السلامات الجديد أحمد شوا روزي قاعدة تتواصل، وأمس كمان قابل الطاقم عن المحكمة الكبيرة عن مدينة أمتمان وحج معهم كمان في الجهود القاب بيسووها القضية في المنطقة برغم من الصعوبات والحمولات القاعدين بواجهوها، وبعد ده كمان قبل الأمير هنا مدينة أمتمان ومساعدينه وحجوا كمان فيما يخص الخدمة القاعدين فيما يخص النظافة انت المدينة في موسم هنا الأمطار، وكذلك ده بالرغم من الإمكانيات القليلة اللي كان عندها للميري هنا مدينة أمتمان. الخبر كمان جاب لنا بشارة محمد صالح مراسلنا في مدينة أم التمان. في أخبارنا الرياضة وفي إطار دورنا التجهيز الأول أبطال إفريقيا كمان بقت مباراة في الاستاد إدريس المارشال إدريس محمد إدريس ديبي إدنو وده في كارتير منجفة. المباراة دي كان بقت أم بين أس بي سي وديف حقا كوكوروكو الإيفواري ده كمان جاء من كوت ديفوار وفي المباراة كمان كملت بإتنين مقابل إتنين. بعد ده كمان بقت أمس أيضا مباراة في الاستاد المارشال إدريس ديبي إدنو أنا منجفة مباراة أم بين إلون إف سي وسيدما بونا أنا إثيوبيا ده في إطار الدور التجهيز أنا دور أبطال إفريقيا. والمباراة كمان كملت صفر مقابل صفر. المباراة أنت إياب كمان تكون في أديس أبابا بين الفريقين في يوم 12 سبتمبر 2026. جابرييل تشوبيا الساعة 8 وتقريبا 27 دقيقة داخل الاستوديو أنا راديو تشاد نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار أنا اليوم فجر ولا ناس الفطرهم كمان يذكرون بالعناوين. كملت في فندق راديسون بلو الخدمات الورشة هنت الخدمة اللي كان سووا عشان يشوفوا ويقيموا النظام الوطني عن اللابو عن الصحة هنت البشر والحيوانات اللي كان نظمتها الوزارة هنت الصحة العامة بالتعاون ومشروع عن الأمن الصحي في أسود وغرب عن إفريقيا. وجمعية مستقبل تشاد كان صوت مؤتمر النقاش في مقرنا الأونامة هنا في العاصمة الجميلة وهجوا كمان في كثير من القضايا تهم الشباب والهمبولات في وقت التحول الرقمي. وفي نشرة الاسمية وأخبار آخرة شكرا لكم تلقين تابونا حاليا من مدينة أم التمان من حراس مانجا ومن بار أزوم ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشتر أخبار كان جهزوا أسرة التحرير تيد إخراج أنا جهو حبيب عمر وقدمت عليكم أنا جمال عبد الناصر شير بباكي قيلوا أورد بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

في مشيت الخيلة والرادة اسماعيلة اثنين هتتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة بدربك شايلة وقلبك يشوف

الوهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نار.

0: لا كلام يا نتمان
1: عجب
0: بشير ما نتمان
1: بس
0: انا ما نتمان ما مصانا ما نتمان جامد تغير ما نتمان بخارت المان.

والكرة بمرت بقر دور تم بلالها بسول خديجة لها لقدو رأي كنودي من أبو

برمك الرضيع كذا طمنا من دين فلاته من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سوية 120 ودر التارق الدردير قوال دل بشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

الوكالة تبر جابنا تارك سيري جانرة بدنك دام لها قزالة قلنا يمشي رمضوالة التربية بتجدها جا قيدار بمالك السيري تارك

Musamman wasu matara da chat fi kulle baka na sati za sawa sawa fi studio na radio chat. Dal wakita talgo foga barnamij kuma usbu'i ma yatlubu almustami'un lil musamiat concert des auditeurs. Takdoro tunadu nasa tarfum game tu sawa safar tu sawa ijtimam fi ayi bakan sawa bi wasita na radio chat. تقول لهم صباح الخير وهم من بسمعوكم في أي مكان وخاصة في 23 ولاية نبرانا تشاد بلد توماي والناس اللي قاعدين في مختلف الكارتيه في مدينة كسيري الكاميرونية تنادون في نمرة التليفون 60153 53 20 61 53 53 20 ده بس النمرة الوحيد التنادو فوق أبل اتصال الزول كان مالق الخط ننطق نمرو 2 عشان تكتبوا فوق رسالة SMS بالفرنساوي وبالعربي الأديل وأنين نترجمه ما فرنسي عرب ولا عرب فرنسي 66 24 15 89 60 و 6 20 و 4 10 و 5 89 و 9 تيغو 93 33 24 14 90 و 3 30 و 3 20 و 4 10 و 4 واني نقول لكم الرسالة تقول لك في مكانة الفن بأسر الآلات والموجات وبشير الأبلات والأغاني تكنيسيان لوم ديبو التلوالي تشوفي غابريان قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9 و 3 دقيقة نمشي نسمع أول فاصل غنائي بعد 3 دقيقة نشير الأبلات هنا مستمعين كامي تكنيك الو الو ايوه الفنان الكبير سيد خليفه هديه خاصه لكل الناس اللي حاليا كابتيو برانشير راديو تشاد نقول لكم صباح جميل وصباح حلو وصلاه وصباح اجمل من الازاله الوطنيه التشاديه كم تكنيك

0: أنا هنا في خدمة المسلمين على راديو تشاد في كل مكان. ألو راديو تشاد.
1: ألو الجراتي جاني سير رمان.
0: رقية يحيى من ملموسي ولاية جيرة.
1: أي أكيد مؤكد.
0: تفضل يا ماما.
1: أوكي قبل كل شيء نقول تحية صباحية لي جيت ولا كل أسرتك.
0: نعم.
1: ولسه سنة اليوم ربطاني معاك.
0: أيوه.
1: ولسه أعضاء جروب راديو تشاد ونمال وزاد ونمال وزاد على راسي انت جاير الشمو آدم.
0: أيوه.
1: الصغيرة حرم آدم.
0: أها.
1: عبد الله دنا آدم.
0: أها.
1: نسير جزء تجيل بين فامدو.
0: نعم.
1: فاتنزار ويزد.
0: أيوة.
1: طمها محمد.
0: نعم.
1: لارين دي كمينة.
0: محاسن يونس.
1: أنا أنا مرقصان توني فيشا.
0: أيوة.
1: تفسار شاي من أنقبو شاي محمد قمر فشال لراجي.
0: أيوة.
1: وما ننسى الوالد العزيز المحترم ياي هلو هلو خديجة جبرين محمد جبرين زارة الصفو زكريا الصفو زكريا هلو حرم السليقة بومي بوكورو
0: وأخيرا رخي
1: ونبكتم ما ننسى على زكريا ومر الزايم ونسين طاير وعبد الله عامر أحمد.
0: شكرا كثيرا رخي يحيى من ملموس يقول لك صباح جميل من الإزالة الوطنية التشادية. شكرا
1: وما ننسى
0: شكرا كثيرا. نقول كمان صباح جميل واحد حلو للمهندس الكبير انا غاديو تشات هناك في العربي السرمة محمد نور موسى ده مهندس كبير انا غاديو تشات جاي وين هناك في بردو بردو بسلمنا كثير. 61 53 53 انا في خدمة المسلمين محمود قصر حماد واسرته نقول لك صباح جميل. الو غاديو تشات.
2: الو السلام عليكم الجراند برير تجاني سير رماد ابيض.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله.
0: يا تو معانا ومن وين؟
2: معك محمود موسى من مراتشات.
0: محمود موسى من مراتشات، تفضل اخوي محمود.
2: قبل كل شيء نقول لك تحية صباحية لك انت وأسرتك.
0: ميرسي.
2: والمهندس الربطانة.
0: اها.
2: هناك نقول لها تحية مسائية لأخو الزميل الجراند برير تجاني سي تو طاير درما من مشاق أبو ظبي. لعبد الرحمن كيلاندوان انترناشونال من رومبوي ديمبي أبكر خال أبكر ودى بشنة من سوق أنس كانتينير.
0: أيوة.
2: وهناك لآدم أرخوتو. بابا أبكر من دانونا عبد الله أبكر من دانونا.
0: أيوة.
2: تيجي بقيت إيسا من فرشة. جيمي تشيري من فرشة كشارل راجي.
0: أيوة.
2: محمد هارون من الهجاج خديجة إدريس من أنجيني باب المدينة المدينة خديجة علي.
0: أيوة.
2: الجراند سير الجواهر الشموع الجهاز عشان من قوي أسرة تورية أسرة محمد قمر محمد إيسا من ريدينا.
0: وأخيرا محمود.
2: وأخيرا ما ننسى كل المسلمين ومستمعات عندي معك مستمع.
0: ألو ألو غاديو تشاد. مرحبا يا تو معنا الاسم الكريم
3: باك.
0: طاير درما من مشاقة.
3: أكيد جراند برير.
0: تفضل أخوي.
3: أوكي قبل كل شيء نقولها سؤال خلق أنت وكل أسرتك.
0: أيوة.
3: وليد مهندس الربطاني.
0: شوبي جابرييل وي.
3: شوبي جابرييل لونج أبو الطلالي.
0: أيوة.
3: وهناك مامون موسى من مارا وهناك نقول سؤال خلق آدم. مرتين فيسا معداد من ليل كلير وهناك حجاج حسن من جوي جوار السماد والنور
0: عرم تاكسيمان
3: سامي مدرع.
0: هنا
3: الله زكريا من مدينة جيكين وهنا رخي ياري من ملموسي.
0: نعم.
3: هنا نقول سبا الخل وطوان ميجادي وهنا كسل راجي وهنا انجرام فرد بجمع الطائر والرحمات.
0: أيوة.
3: هنا عبد الله دنا وهنا هارون السما محمد عاود ابو مسالي ازاي. وسرسر سال مرضانا لي كيف الاجر.
0: الله يشافي ويشافي كل المرضانين. الشيخ مرضان.
3: الشيخ مرضان عسى في الله.
0: الله يشافي ان شاء الله.
3: ارغولا صباح الخير هنا معاك نيني محمود الارنجي سمينا والنور رمض النور لمده سلمى. هناك هيثم هارون والبكرو وهناك محمد وكلبه
0: والبر غزال يا زارة طير ديامان نوار.
3: زارة ديامان نوار ونقول سبع الخير نعم لكونسير سين تجين من مدينة دفشي مع سنين المحمودي.
0: أيوة.
3: وهنا جنيتان مرة لرنسانز هنا يجلي يسوف.
0: وأخيرا طير درما.
3: اخيرا كل المستمعين
0: والمستمعات يعني كمان ما نسيناك انت وما نسينا ناس. انا مشاق ابو ظبي نقول لكم صباح الخير من غادي تشاد. كلتوا مطاير هناك من بوكورو دبابة كارتير ريزيدنسيال نقول لك صباح الخير. 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين. أنا غادي تشاد عاوي عبد العادي محمد صالح بابا ير أبو الإيال. ألو غادي تشاد. ألو مرحبا.
4: مرحبا تعرف السلام.
0: ياتوا معنا ومن وين؟
4: معكم الدكتور عبد الله حسن رخيص
0: سيد الفنجال الواحد. كيا انت ودا الا كان نور ادم تاكسي مالا لنادك لمك
4: الفراجيل. انا سويت تفسيرين اليوم انت ما عندك خبر.
0: ها فنجال واحد طول صبرتك ولا والي ولا كسرت سمينا
4: الله لا يجرجر في جاني الزرمات
0: ده الا كان نور ادم تاكسي مالا لمك انت كي.
4: انا اليوم كما فكرت الدنيا لين اخر كنت خلا فقرة تفشي على سماك.
0: كيا ودا اليوم داني يقول امان السيدين
4: بجد
0: كمش فكيك والله مين سمين هستك وانا اقول
4: الحمد لله ربنا سلف برزاق
0: مين هستك وانا اقول الهو ده اليوم مطر صبت ولا شنو يا الله. فضل دكتور. شكرا اخي بارك الله فيك. فضل
4: شكرا بارك الله فيك.
0: نعم نعم فضل
4: الجميع كله ان شاء الله.
0: خلاص ده بزا
4: ان شاء الله بطلب للمستمعين كل ان شاء الله زفان بعرفونا وناس الماء بعرفونا كل حديثنا.
0: انت الناس اللي بعرفوك في المدارس اللي قريتهم كثيرين من بنات وشباب. شكرا لك يا ملك الحب. شكرا اسكندر كل سلمك وملكة الحب كل سلمتك. شكرا دكتور. شكرا بارك الله فيك. مرسي. شكرا كثير دكتور عبد الله سرخيس من تقيل وكل أسرة. نقول لكم صباح جميل من الإجازة الوطنية التشادية. 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين. أنا راديو تشاد في أي مكان. ألو راديو تشاد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ياتوا معنا ومن وين؟
5: أبو بكر حسن من قلفيق.
0: نعم
5: أبو بكر حسن من قلفيق.
0: أنا فوا هناك الشيء كبير. تفضل أخوي أبو بكر.
5: أقول مساء الخير أنت لأسرتك.
0: مرسي.
5: مساء الخير لك أبو جاف من لقيا.
0: أيوه
5: بكر من دانون عبد الله. بكر من دانون عام تيبو كاي.
0: اها
5: مساء الخير لكم يا رمضان كادم مذيع من حول العالم.
0: اها
5: أقول مساء الخير لعلاج المدراء.
0: اها
5: أيوه عبامي أليفة.
0: اها
5: أقول مساء الخير لجران فريرة جيانا جيمي حسن.
0: أيوه
5: أقول مساء الخير لأمي أنا فلمة الحاج أبا.
0: ألو بكر دفاتا. 61 53 53. يا جماعة النمرو على انتناكم ليه 93 33 24 14. اكتبوا فوق رسالة الناس من قبل قاعدين بنادونا. ابل واحد بس تنادو ده رقم اتصال واحد فقط 60 51 53 50 23. ده النمرو على الابل الانتناكو التنين ده اكتبوا فوق رسالة. الو غاديو تشان. الو 60 51 53 50 23. قربنا بس. ألو راديو تشاد.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يا أهلا وسهلا.
0: يا أنت معنا ماما.
6: معك مريم نارنيسان.
0: بناء أنا أترون ولا هو بردو بردو ولا وين ما نعرفه.
6: بناء الرنجاجي.
0: الرنجاجي ما شاء الله. دما جارتي لي طاير درما بنيتا. ألو أيوة لا غنيسانس. تفضل يا ماما.
6: اوكي انت تعمل انت وكل اسرتك.
0: ايوه
6: كل ما انا اذا انا ما لدون براس.
0: اها
6: كل هذا انا جروب ار ان تي.
0: ميرسي
6: انت جبارك مو ادم.
0: اها
6: الوالد محترم فاطمه نهار من سوق الام.
0: ايوه امين
6: انا تاي درما.
0: اها
6: امير عمل امير من سلامات.
0: ايوه
6: صفا عمل النور.
0: اها
6: هو
0: عمر
6: النور. هنيم عمر النور.
0: ايوه
6: عايزه
0: أنا كمان ما نسيناك إلى غير ريسونس. نقول لك بونجور دوبي راديو تشاد. شكرا كثيرا. 60 و 50 و 53 و 23 جروبنا بس. نقول لكم بونجور إجامة من عمس الباشتي ماجور سوريا قاسم الجيما كونتينر حليمة هزاز حليمة قندة هزاز هزاز وتششت قلوب الناس. نقول لكم صبر خير من غادي تشاد. عجيزة حليمة الو غادي تشاد. الو
7: الو
0: مرحبا ياتو معنا. الو راديو تشاد ياتو معنا من وين؟ الو بعد 3 دقيقة انا قروا الرسائل اللي كتبوا لنا المسلمين والمسلمين من مختلف مدن هنا بلدنا تشاد بلد توماي 61 53 53 20 هارون جاكسون تيار انترناسيونال من كارتيه كليمان نوري ولينا وزوجتها توما فاطمة سامبا غاجي كاسر. الو راديو تشاد. الو الو راديو تشاد. الو شوبي لين مادين جبريل سرتو اما زيني سير ما زوجتها ما بول قصاريه من جنبور ماجور عادم قوشي وزوجتها جا فاطمي. الو راديو تشاد.
8: الو
0: مرحبا يا توما انا من وين؟
8: $2 من هارة جميزة المر.
0: $2 من جلمة يفضل اخوي
8: جميزة المر.
0: جميزة المر ده من جروب استفاق ولا شن؟
8: اكيد ومؤكد.
0: يا واد فضل
8: اوكي يا جبري كل شيء نقول طيب طبعي لكن توصل له سرتك.
0: ايوه اها
8: اللي برزاق جدا رمضان وانا قد رمضان 2 كيلو رمضان وانا قد رمضان 2 كيلو رمضان.
0: شكرا كثير سلمناك انت وكل الاعضاء جروب السفاك من جميز المر. نقول لكم صباح حلو من غاديو تشاد. 60 و 50 و 53 و 23. الو غاديو تشاد.
9: السلام عليكم الجرام فريد تجاني سرمات.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا من وين؟
9: هذا المستني سنادة من الجليجي.
0: سنادة من الجليجي
9: والله صباح الخير لك انت وكل وصرتك.
0: شكرا.
9: نعم مصالح من كل واحد عايزين ساكن من مارون.
0: ايوه
9: عبد الله يهرون من الجليجي انبار الطاير.
0: نعم
9: قلت له المراجعة المرتبة بشهر رمضان من فوات.
0: أيوة
9: القول سيد وعمر جنبو وبنبو عمر.
0: نعم
9: جرين آدم من مرضو.
0: أيوة
9: ومن السيناك خير جروة وموسى عيسى سيارة الزمراني وشريف الضنر المساكين ملاب محمد سكري. هذا ما زي جيتا هو جريف ومن السيناك علي يونس وعلي سيدو وعلي هلاوة.
0: أيوة
9: رمان يسين كلاندمان وآدم الخسان تونسيجا أفكر خالة أكشنة.
0: أها
9: وما ننسى كل المسلمين والمسلميات.
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل المسلمين والمسلميات القريب تابونا من هجلية. شوبا غابريال أنا أردت لزابيل عشان نقروا الرسائل المسلمين. صباح الخير تجاني سرمات معكم المسلمي عبد الله دن آدم من أنقبو من كارتيا أنقبو شايب. بقول صباح التهية الصباحية لأبو الغالي دن آدم ولأم العزيزة خديجة أبكر وصباح الخير لأخوانا وأخواتها وتهية صباحية لسرسر شايب من أنقب شايب وتمنى لي الشفاء العاجل اللهم آمين. ولكل المرضانين. وبقول صباح الخير للطاهر درمة من مشاقة، لخرصة جبرين، وللدكتور حسن القوني من أفرق، ولعلي زادود النوء، ولمعاوية داود ولصالح برمى صالح، وعلي مرخصوان توني شيشة، الحاج زكريا من الحاج زكريا من بيتكين، ولأبو تريكة من بوكورو. وبقول تهية صباحية لكم سيري سين تقيل ومحمد حامي تنبون سانتي، ومحاسن يونس محمودي، وتهية صباحية لحسين هارون من مدينة تموندو، وتهية صباحية لكل المسلمين في الولايات، وتهية صباحية لجروب غادو تشات ونمال وزاس ونمافوك في الراس القائد سايق الطيارة الكبيرة تجاني سين نارمات. وبقول أحد سعيد لكل الشاديين، شكرا كثير. بونجور غاديو تشات، انا ما بقول اسمه صالح برما صالح المعروف باس بي اس، بقول بون ديمانش لكل الاوديتور والاوديتريس انا ما، ولعثمان ميقادي من ام التيمان، لمنصور حسن، لطاهر درما، لالياس بكر علالي، مالبا من كسري، لجيمي برما، اصيله تشاديه، عبد الله دناس، ارسال رشايب، حوا ادريس، اشوف علي هارون، ناجي مويس، كشلة راجية، أجيد دوغو، فاطمة زهرة، محمد إف زيت، محمد صالح، أحمد أبو بكر، الدباي، آدم مارخوسان توني شيشة، جواهر الشمو، آدم دليجي كالتوما إدري صالح، وما بنسى الجراند فرير بريزنان فونداتور. أنا أقول غادو تشات جاني سيرما، شكرا كثير علي زادو دانو. صباح الخير تجاني سن رمات، حليمة إدريس من مدينة أبشي من حي جنينة، جنينة فوق، تقول أحد سعيد لأسرتها ولوالدتها العزيزة أنيسة موسى ولإيالة ولزوجها العزيز، وما تنسى كل المسلمين أنا غادو تشات وكل الصافين، وشكرا سلمناك كثير لك الشكر والتقدير. صباح الخير لكل الشاديين، مبروك بالدخول الإداري للوزارتين، وبتمنى يكون دخول عام دراسي سعيد. الكاتب حامد إدريس من حارة أنقابو شايب أنقابو شهر 40، شكرا كثير، إن شاء الله نتمنى عام جديد ودخول حلو إن شاء الله. بونجور جراند فرير جاني سيرامات، معنا بنيو إيجال، تقول صباح الخير للبتيت سير سادية إبراهيم ولبنيتها خديجة علي وأمين علي، وما تنسى الخالة حج جدي وكل إيالة في مرجان نفق، وما تنسى الأخت أدم كاسر وكل إيالة، شكرا كثيرا بنيو، سلمناك إن شاء الله. بونجور أوناما، سي محمد تعالي آدم من بيتكين، بقول بونجور لأم حج بنيو ولأخو أبو بكر آدم، لبيبي حسن الرفاي وزوجته أم أبوها بشر وكل إيالة، أنور فاطمة بطولة، وما بنسى أحمد محمد أسد شيف دي كانتون اللوانة بيتكين، وكل الفوازين أمداي محمد آدم جدو ألفا عباس مدو وحسن إبراهيم ومحمد الكاس محمد كالو وحسين بربري، مرسي شكرا كثير، سلامنا كثير انت وكل الناس انا بتكين. بونجور سي بابا مينيستر ديبي كوسيري، شكرا كثير، سلامنا انت بابا مينيستر، كل الناس انا كوسيري انت وكاليا والرئيس المسلمين ملك الملوك مال ابا، وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مدينة كسر الكاميرونية الجميلة، الاسم أبو بكر محمد صالح، عبد الله صالح من أبشي، صباح الخير للشاعر الكبير هنا مدينة أبشي وشاد وفروعها، الشاعر عبد الله محمد صالح، عبد الله صالح، صباح الخير لمريم الشاعر محمد، صباح الخير للنور أحمد النور، صباح الخير للفردوس محمد نور، انا كان بكتب رساله خليه بكتب بوان فيرجيل، اذا كان قال فلان فلان خذ له نقطه عشان نقرو كويس. الاسم ابو بكر ده قرينا قبل شويه، بردك هذا قرينا قبل شويه. بونجور جران فرس بلال الغزالي من انجمينا فاره بسلم خارج ادريس كابتن جعفر منصور عبد الله محمود موسى جوائر الشمو ادم فضيله محمد قمر الجعاشي حسن وامام شين طاهر سلمنا كثير انت كمان وكل ناس انجمينا فاره. بونجور تجاني سرمات يقول بونجور للجران فرير جدو ادم وعبد الله برما يقول في بنغور وامجدات علي في مندليا والجران فرير ابو تريكا وعبد الله سالوس من بوكورو وانكل هكا عادر رمضان والدكتور عبد الله برما انجمينا دمبي شاري برميل. شكرا كثير كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديمانش لانتوني شيشا كشال راجي طاهر درما من مشاقة ادم جبرين من المردو عبد الرحمن سين كلاندومان من ديمبي النور ادم تاكسيمان من ديجيل الحاجة زكريا من بيتكين شريفة عبد الله من المبارد نصر عبد الله خديجة علي من كندل حجة توريا حجة عاشي من قوي ميمونة محمد امريك بي أشتا عباسة فاطمة يوسف من دم رملة عثمان دار السلام محي الدين زين محي الدين فوزية محي الدين من إسطنبول النيجيري لخارجة إدريس من إنجيلي لصافية بكر من لهجاجة وما بنسى الأوليتير والأوليتريس أنا غادي تشات. شكرا كثير سلمناك كثير كابتن جعفر. السلام عليكم ورحمة الله. هو محمد طاهر من بوكرو تقول صباح الخير لأمها العزيزة وليلة محمد طاهر وتقول هي صباحية لأخوانا وأخواتها أنا كمان سلمناك أنت وكل الناس هنا بكرون نقول لكم صباح الخير من غادي وشات. بوجور تجاني سينا رمات محمد طاهر الحبو من بيتكين بقول بونجور لأبو الحبو أزرق وأم اليومات جبرين والجران فرار حق آدم دوس وشيف دي بارك أنا الموتو ومحمد ترسوم وبون ديمانش لكل الشاديين. شكرا كثير بونجور غادو تشات جاني سين رمات سي إبيت ميتارا غودي المعروفة بجيدو سواريز من بيتكين يقول سالي بسلم أبو ملدوم لانغا وأسرته من بيتكين وبسلم أبو سعيد لانغا وكل الأسرة في بيتكين. الاسم حسن محمد عبد الله من مستشفى جندفك وصراحة الاسم كلام ما واضح تقولين كلام يا جماعة قلنا لو اكتب لنا فرنسية نورمال عنينا نترجم لكم. بونجور تجاني واسم ما كت انا بكتب اسمه انا فلان ابن فلان من كارتيه فلان من منطقة فلانية. بونجور غاديو تشات اوناما سي منصور حسن دوبي توكورا ماسا تقول بون ديمانش تجاني سيرمات بون ديمانش لجواير الشمو أشوف علي هارون سمها محمد بنت عمدو مريم جدو سليمان لارين دي كامينا أخوتها الصغير بيبي حسن وبون ديومانش لجروب غادو تشات ونمال أزاد. شكرا منصورة. بونجور جاني سن رمات مجو غادو تشات اسمه علي زادو أدنو من كارتيا مريقي بكومينا نسين كمارا نسما بقول لبون ديومانش لكل الممبر عن جروب غادو تشات ونما وليميمونة محمد أبا أمريك بي طاهر درما خرسة جبرين وكل أسرة تجاني سرمات. شكرا كثير صباح الخير. نعم ده مكتوب عرب فرنسي ده ما ندر نقول نفس الكلام ما واضح أختيها وأكتبي أديل عشان نقول لك رسالة كده. خلاص انا سر رسائل جرينات تقدروا تكتبوا رسالة بالفرنسي النورمال والعربي الكويس انينا نترجم لكم في خدمتكم. اكتب رساله في نمرو تيغو 93 33 94 4 ارتل 66 24 89 5 89 وانينا في خدمتكم ان شاء الله 61 53 53 20 انينا في خدمه المسلمين. الو راديو تشاد.
7: الو
0: مرحبا يا توما. انا
7: معكم موسى
0: عيسى ديار
7: من
0: جرماي. موسى ديار، موسى عيسى ديار من جرماي. فضل اخوي طول ما نادينا.
7: جيت اوكي. قبل كل شيء نقول صباح الخير لك انت وفي الحندسة.
0: شكرا.
7: ونقول صباح الخير لولد البلد ياسين محمد هناك المفاجري ولملعب محمد هناك
0: المفاجري. ولد البلد ده ترى ودر ما لقينا نفتشون سوله بلاغ ولا شنو يلا ولا مش عبشي. عنكم مش عبشي واخد دلبت هناك.
7: سيئة.
0: افضل.
7: نقول صباح الخير لعبد الرحمن حسين هناك من رامبوي بندي ولحسن روماندو ولنصر عبد الله هناك من فرشا. ونقول صباح سعيد ايضا لبشار رمض من فوات وديجي بقيت اسرا جدوك يلبا جدو بيترس جغرا محمد حسين ابا حامد جوفرنر.
0: ايوه.
7: صباح الخير ايضا لزنتين ماما شفين طاير هناك من فرشا ماجريو ولعلي يونس ادم كيدو شريف عبد الله ملك الصبر من مساجد. وصباح سعيد ايضا لمحمد جبريل من جرماي ولعلي حلاوه من كوكاي ولجواهر الشمواده هناك من امر جيبه وبلال الخزالي من جمنا فاره ولاما مكايله من كاسي.
0: ايوه.
7: صباح الخير ايضا لاشتا محمد هناك من شطر ثلاثه ومحمد ادم من هلال كلير الياس كيفي طوى هناك من سانترا بلابلي. وايضا نقول صباح سعيد كذلك لاحمد حسن وحسن ادم هناك من هجيليجي وايضا لادم القصوى دوري شيشه.
0: نعم.
7: ولعبد الله ادم هناك من عبد الله بكر من دانونا.
0: ايوه. واخيرا
7: وساكن عمر ما ننسى ساكن عمر من فلقة الناقة ولطاير درما ورمضان قادر من مداخن حول العالم
0: وصاحبك طاير جروة المشي ام جرس.
7: ايفاد ام جرس.
0: نينا سلمنا كتير هنا قاعد في ام جرس هنكون قاعد سمعنا كله. ناس انا ام جرس كله سلمنا مع عباس بكر مصطفى ان شاء الله. مرسي شكرا كتير. موسى سيديار من جرماي 61 53 53. يا جماعة ناس قابلنا دونا في نمورة لانتناكو 66 سيل فوبلاء الله لك يا جماعة. الرقم لانتناكو اكتبوا SMS فقط نمورة انا أبل لواحد بس 61 53 53 20. ألو غاديو تشال.
10: ألو تجاني في رمضة بيار.
0: مرحبا يا توما. أنا من وين؟
10: ما كائر من جوتيا مرضو.
0: كائر مير فوتوغراف انسيان فوتوغراف دي لافيل دي نجامينة. Nani mana gudja mral gos commune na deuxième arrondissement la plus belle commune de la ville de Ndjamena.
10: Commune de deuxième arrondissement.
0: Ah oui, c'est normal. Radio chat kul ga fi deuxième arrondissement.
10: Machallah machallah. Ngul khair sabar khair le sabar khair le Hassan Gogo Turvayana du fait de Gudji. Hassan Cheikh Al-Shour. جوائر الشمو.
0: أيوة.
10: لعثمان ماجادي. عبد الحق تورالا من أنجرات.
0: أيوة.
10: عبد الحق تورالا من أنجرات. لموسى إيسان.
0: أيوة.
10: بلاما بلاهيلي.
0: بلاما بلاهيلي. الله يا جماعة. أيوة.
10: مامودوكين من أبشير. لديجي بخير.
0: أيوة.
10: لبلي يوسف. لسرطان شايد.
0: ايوه.
10: نمشي من كسر لسايدي
0: مال ابا
10: مال ابا من كسر. لعبد الله سالم من سالم مانجا.
0: ايوه.
10: لطاير برما.
0: ايوه.
10: لناجي موي. لجعفر.
0: ايوه.
10: لرخية يايا. لعفية جيمي.
0: ايوه.
10: لإساحة
0: أحمد جارك عمر دهلوب جو بن جو
10: مينوا عثمان ممصاري. ما ننسى أشوف علي هارون.
0: أيوة.
10: لجواهر الشمو.
0: وأخيرا
10: لماما شيني من فرشة.
0: شكرا كائر سلمنا كثير. ميرسي بريزان ألبس والوالدة هناك من مدار. نقول لكم صباح الخير. ألو من راحت جواهر ولا موسى سيني ولا ديجي بخيت ولا كلاندومين ناس كتير ولا أرخصوا ناس كثيرة لهم وين دخلوا يا جماعة؟ 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشات عباس أبكر مصطفى من مدينة أمجرس طاهر جروة من مدينة أمجرس ألو غاديو تشات ألو
11: ألو السلام عليكم الغران فرارة تجاني سر رمات
0: شف دي كاريبا لكارتية موسى سيني
11: أكيد
0: كيف ألا أخوي؟
11: بارك الله
0: يا واتو قول صبر خير لي أتو
11: نقول صباح الخير ليك انت اسرتك هناك من حارة كليمات
0: ايوه
11: ونقول المهندس الربط السلوك لما انا مات
0: شوبي جابرييل لان انا ابو الطلوالي جارك هناك
11: انا ابو الطلوالي اكيد
0: وي
11: ونقول هناك لتنتين اجي مريم الشاير محمد
0: ايوه
11: ونقول هناك الجراند فرير تاكسيمان توم دوشوش ونقول هناك ما ننسى الجراند فرير هاميت المرد بحيراتك من كارتي ادا
0: ايوه
11: ونقول هناك من حسن دوشوش محمد الجابر وهارون حسن المعروف بعاجي السكر جي جي بقي في شاب هارون عبد الماجد محمد شاء الطاير ونقول هناك محمد جدا محمد الكتابي
0: ايوه
11: رحمن احمد الزبير
0: نعم
11: جي جي انا كاف مانديلا محمد يعقوب
0: ايوه
11: ونقول هناك جقر محمد جدا كلبا وجدا بيتريس
0: ايوه
11: عبد الرحمن ونقول رمض عثمان هناك من امتنين ونقول ما نقرب الخط بزيادة يعني كل المسلمين على مدينة
0: شكرا شكرا موسى حسين من أمسنين صغيري نقول لك مونجور لك انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من أمسنين صغيري وخاصة ديليجي أباكاكا مرسي أما التعادم من أبشي بقول لبون ديمانش لرفقانا في شهر 30 والأنيماتور دي جور تجاني سيرامات مرسي ألو غادي أتشات مرحبا يا تمانو من وين نعم
12: كده مالاي من كارفور
0: انتو لازم استفاق انا جميزة مور مالاي سكو بيدا يا كوا دابر فو انا كده بيدا مالا يا كوا عرفي سك فوق جبال كل نفس الشيء تيدا مالا فضل تيدا مالا فضل
12: نقول استوى الخير لك انت وكل اسرة تاغ المهندس انا بطاني وقت
0: ايوه
12: اني وانا سب كل الشباب انا كرب الاستفاء قال يا عبد الله ابراهيم كجاب شهر في سولار ابو حمان محمد علي محمد هناك وانا سب مالا اشاق مالا ادم جدا من سامو وكذلك رنجيتا بمبا بكر هناك وانا سب عبد الرحمن سين كلاندمان انترنسنال بكر خالا بكر بجانا بنور ادم تسليمان جدو قلبا جدو قتري جكر محمد حسين هارون عبد الماجي ترون بكر من ابتدي بسور موسي من ابتدين التخير علي نزمور الله
0: ايوه
12: هناك بشارة رماد من فواد على جاد من الطباء شريف عبدالله من مساجد أفان جيتا وقصارو مكايل محمد ديني من أنسا شباب أنا مشاقة تايرو درما مكايل محمد جوما قاسان ومحمد بجا
0: أيوة.
12: هناك جواير الشمادة وكذلك كمان أنسا كل المسلمين بدون
0: الفرس عيني كمان ما ننسيناك انت وكل المسلمين القائم تابونا من جميز المر نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد شوفا غابريل ايوه خلينا نسمع موسيقى دو ابري 2 3 مينيت نشيل الابيلات ميرسي

0: بعد ما سمعنا الأغنية الجميلة نقدر رسالة للمستمعين صباح الخير جاني سرمات معانا حبسي من شاري 50 تقول صباح الخير لفلمة حسن وحج حسن ولأميرة حسن ولحياته حالاته ولي أنا بنفسي والله طول عمر شكرا بارك الله فيك وإنت كمان كل المستمعين أنا غادي أشاهد الله طول عمرهم إن شاء الله شكرا كثير. عايش أحمد عثمان من هارة أمريكيبي تقول صباح سعيد لزوجها مختار صالح النور وكل أسرة صالح النور وأسرة دنفلاني من أنجمينا حسب الكتابة وفي أبشة ولكل أسرتي إبراهيم أبوها وتقول تهيئة صباحية لجميع أمال إذاعة غاديو تشات وما تنسى خالاتها وأخوالها شكرا كثير. السلام عليكم ورحمة الله. نادي أبكر أليفة من مدينة الأبشي أحد سعيد لكل الصافين عامة ولكن تتجاني سلامات خاصة شكرا. أحد سعيد لأسرة أبكر محمد أليفة وأسرة موسى الصافي أليفة ولأسرة جبرين أليفة ولرفقتها بتولى محمد صالح شكرا كثير. سلمناك وسلمنا ناس أبشي كلهم. سلام عليك جاني سنة رماد معك محمد جبرين عبد الله سلمناك انت كثير محمد جبرين عبد الله. بونجور مونشاف رات جاني سرمات ما بنسى أم انتظار الغالي وأبو آدم موسى وأخو موسى آدم وبقول اسمها سيمبل آدم موسى من أنجلي شكرا سيمبل سلمناك أنت وكل أسرتك. نقول لكم صباح جميل من إذاعة الوطنية الشادية. صباح الخير جاني سرمان معكم عبد العزيز أحمد من أبشي وبقول صباح الخير لوالدي لوالد أحمد حسين والدينا طبعا أحمد حسين أبوه ولأم زهرة صالح وما بس كل المسلمين والأمال أنا غادي أتشات شكرا كثير وسلمناك أنت وكل الناس أنا أبشي. بونجور إبراهيم سليمان تراوري إلياس أستا وقايت في أنقبو بردو بردو أستا سلمناك كثير يعني بردو بردو كل قايمة أنا تكنيسيان جينا كبير. بون ديماش لكل الشادية الأوين والرجال وما بنسى الديراش سلمناك كثير بارك الله فيك ناس أنا بردو بردو كل سلمناكم. أنا بكتب رسالة هذا لابد يقول أنا فلان ابن فلان من مكان كده أو من منطقة فلانية عشان نقدر نقول الرسالة. المستمع أحمد شايب أحمد من مدرادر هلت القادر بيقول صباح الخير للزوجة العزيزة حليمة حامد زكريا ولأم الطيبة أجد سليمان نقول صباح الخير لمحاسن يونس محمودي ولمريم الشاعر محمد ولجوار الشمو آدم وما بنسى كل أسرته شكرا كثيرا هنا كمان سلمناهم. بونجور تجاني سيد لابار دو بابو مارشال من غوزاتور سلمنا كثير بارتو بابو مارشال بقول بون ديمانش لكل التشاديين بون ديماش لإبراهيم دنا بنيه من كارتيه تشا علي ومحمد زوخر شيف شكرا كثير. بونجور غاديو تشاد بقول اسمه حبيب عمر محمد من كارتيه شارع 40 متر بقول بونجور لحاج عمر من أبشي لخريجة عمر وزينب عمر وأم بيبي أحمد وحواء أحمد وضهية أم أبوها وكل الشادين شكرا كثير سلمناك هنا كمان. بونجور غادو تشات أوناماسي أشي جيمي زكريا من غوزاتور تقول بون ديمانش لأمها كلتومة محمد والبتيسر حقتها نورة جيمي من شدر ثلاثة ولل جراند سير حقتها مامي جيمي زكريا البتسر أشتا دردوما من نجا تلاتة ولا حج أبشي دبي جوجي بولي ولا نور محمد من ورولا وام أبوه من شاري تلاتين وعشة جيم زكريا من شاري تلاتين وولادة بشير صالح ويوسف صالح ومحمد صالح. وما تنسى كل الأوديتر غادو تشاد وتجاني سرما شكرا كثير. في ناس قاعدين بكتب رسالة وما بقول هم قاعدين وين. بونجور جاني سرما منصورة لتاني مرة بوندي ماشا لطائر درما لأبدو زهرة عبد الرزاق البنون ولي أبو منيرة عبد الله دنا آدم لسرية القاسم لخديجة علي وبون ديماش لسادية أبكر كتي أنجيري وأسماء ولي حليمة طاهر وكل أسرة حسن آدم شكرا كثيرا. الساعة 9:47 دقيقة نمشي للأبيلات 61-53-53-20 أنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد. ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
1: علاج زكريا من بيتكين.
0: علاج زكريا من بيتكين رفيقة غاتي تقول سلمت كثير
1: وألو ما فيها
0: كي فضل أخوي
1: نقول صباح الخير لقراتي جاني سرمات أبيض كلام عصر قلب أبيض لبن
0: شكرا.
1: هناك ما ننسى جواهر الشم آدم وزميلي عمور آدم تسليمان
0: أيوة
1: هذا الروماندو أبكر صالة المروب أبكر شنب جدة قلب جدة بيت ريش
0: أها
1: بيجي باقي إيسا هناك رئيس الإجتهاد المسلمين محمد سالي عثمان
0: أيوة
1: هناك ما ننسى كابتن إبراهيم جعفر من دوكيا وما ننسى نصر النصارى
0: يعني ما شافها خسارة
1: من مساكش
0: نعم. أيوة
1: وما ننسى أبو تريكا من بوكرو هناك عبد الله عثمان من سليمانجا ونجي في بيتكيني سبعة سيل الزميلة أحمد عربي النور طيب الله إبدا الحالو حالو هناك أستاذ عبد الله عمر الله معروف بتاجر نحلاويات الهلوين وما ننسى كل المسلمين لأن أنا جيت بالأخير ما نشي للزمن.
0: شكرا كثير على زكريا من بيتكين يقول لك صباح سعيد لك أنت وكل أسرتك هناك من بيتكين. لهم ده سلامات بقول بون ديمانش وبروفيتي الوادة بسلم أمة زمزم علي وأبو أحمد النور والبلسر بلمير الرخية عبد الخالق والبوبر كمان سيبا يونس محمودي ولارند كامينا لارند دينيسانس لارند كامينا والبتيسر حديمي أحمد أمينة أحمد هو أحمد حبسة أحمد ميمونة يحيى مندا أسمان مريم أسمان سيمبل ياقوب والبتشفرر مصطفى أحمد ومحمد تهامي تحصب لنبون سانتي يسين هارون والطاهر درما وطانتاق كالتم هجار وخديجة عبد الله وتوسى عبد الله وحج عبود وزينباي بلجا وشريف جناب بلجا شريف ونايا موسى شكرا كثير 61-53-53-20 الو راديو تشات.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. انت معنا ومن وين؟
2: جاني سرامات.
0: نعم اخوي.
2: انا عبد الله هارون من هجاليجه.
0: عبد الله هارون من هجاليجه تفضل اخوي.
2: سيدك انت كل اسرتك
0: اها
2: لا جران سيد حسن ادم
0: اها
2: لأنه عثمان أمبارة طاير هزن على البلاء من جيلية
0: نها
2: عارم الخزان في نشيجة
0: نعم
2: الدروان سين كلاندمان
0: أها
2: عارم بشيء الرماد من فوات
0: أيوة
2: على جارة من الضباء
0: أها
2: أبا مالا الشيوم على حسنوزة من عبد الله من المستابرة
0: نعم
2: أفندي كامل نشابة خلصة أروم من نشابة
0: أيوة
2: وما ننسى كل
0: المسلمين. عينك كمان ما نسيناك إن شاء الله. الأخت أمونة من أمريكا تقول صباح الخير لأمها الغالية وكل أخواتها وأمينة حسين آدم ما يعرفنا قاعد في أي كارتي. 61-53-53-20 أنينا في خدمة المسلمين أنا غاديو تشاد. سمها محمد الشوف علي هارون هو إدريس نقول لكم صباح جميل. ألو غاديو تشاد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أتوا معنا.
3: الله يبارك معك كابتن جعفر من دقيقة تجاني ترى ما
0: أجي. كابتن جعفر صباح كيف حالك أخوي؟
3: نعم الحال.
0: تفضل تقول صباح الخير لي أتوا.
3: تقول سيد لي أنت وزرتك.
0: شكرا.
3: أسرة عبد الهادي المسالي بويرو.
0: أيوه.
3: أسرة الذكرى بكر موسى.
0: أها.
3: أنا سيد أما.
0: نعم.
3: سارة مختار.
0: أها.
3: ما ننسى مامون زكرا.
0: أيوه.
3: كشيلة رديكا هي.
0: نعم.
3: بابا بكر من دانونا. جيتا بورما من سكيتي.
0: أيوه.
3: سايد روما من مشاغا. عادن جبريل من مردو.
0: أيوه.
3: أنا زكريا من زكينا دراما سكرا نوان. النور عارن تاسيانا.
0: أيوه.
3: شراب بلا من فرشة رمضان كاثر بلا من المنفرة.
0: نعم.
3: نصر عبد الله من فرشة.
0: رمضان كادر ان جمعنا فارة ولا مدغن؟
3: رمضان كادر ازن كادر كل من نراغن هو العالم.
0: ايوة.
3: رملة وثمان حاجة توريا ببير توريا فاتمة من دنبه رجال من كندول. رجال ادريس من انجيلي عشت عباس من انجاري من امريكا من انجاري.
0: ايوة.
3: حجاج من قوي شريف عبد الله من منجفة من المساجد.
0: اها واخيرا
3: اخيرا ما ننسى جوال الشمال ومال ادم وفجام هادين درسلام هادين وما ننسى كل مستمع.
0: شكرا كثير كابتن جعفر. نقول لك بونجور من غادو تشات انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من الو طوقيا. محمد جبرين بكر من ابشي بقول بوندو مانش لابو جبرين بكر ولا ام الغاليه حبيبه محمد ولا اخوانه واخواته وما بنسى كل الاسره في بكره 75 53 53 20. الو راديو تشاد.
4: الو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الجرام سير التجاني سير رمض.
0: موسى زيني بتان قول له ولا مني؟
4: معك ادم جبرين.
0: ادم جبرين ده موسى زيني اللي نفرقوكم ما ادري اما كان ابقى.
4: هذا خلاص ان شاء الله مقصدين فضل.
0: تفضل يا محمد توصل وكل اسرته من ابش نقول لك صباح الخير. تفضل اخوي.
4: صباح الخير لك انت ولكل اسرتك للمحل الرباطاني مطلي هو لكل اسرتك.
0: ايوه.
4: صباح الخير لموسى اذا سين هناك من امتنان الصغيره.
0: نعم.
4: صباح الخير لشريف عبد الله هناك من مساجد وصباح الخير لهناك رفيع هناك من ام الموزي. صباح الخير لطاهر درما جبريل خير الله مقايل محمد افندي تهوى وقرب هارون ابكر جبريل. حجي عائشه عباس من انجاري وخديجه علي خديجه ادريس.
0: نعم.
4: طبعا خير الرئيسة والأميرة جواير الشام آدم حرم آدم حرم السريق أبو هناك من أبشي
0: جواير مارب علوم الخط جافا ولا كيف؟
4: طبعا خير لموسى إيسا.
0: أيوة.
4: أنا عبد الرحمن أمو من بشارة عبد الرحمن هارون.
0: نعم.
4: وأبوي أنا حلالي جبريل حسنة وفتة بشارة.
0: أيوة.
4: طبعا خير لبشارة جبريل.
0: نعم.
4: بهنا نقول طبعا خير ل
0: خرطة هارون. ايوه.
4: ومن كل المستمعين.
0: يعني كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك ان شاء الله. صباح الخير وسرور محبة الرسول. قال معنا المستمع حواء عبد الكريم من بكرو تقول له صباح الخير لنا اسرتي والاحد سعيد لابوها الحاج عبد الكريم ولامها فاطمه ذهب وتقدم تعزيتها الحرب وفاة الاخت والزميله المحترمه خديجه محمد طاهر الله يغفر له ويرحمها ويدخل الجنه. شكرا كثير تعزياتك وصلت لكل الصافين. انا غادي وتشات. الو الو راديو تشاد.
5: الو
0: الو مرحبا. الو وات نقول صباح الخير كمان لعثمان ميغادي هناك من امتيمان نقول لك بونجور ناجي مويس من بونغور. الو راديو تشاد. الو 61 53 53 باقي لنا 3 دقيقة بس مع المستمعين. الو الو راديو تشاد. 60 51 53 23 نقود مع المستمعين لمدتنا 3 دقيقة نقود معكم بفرح وسرور مع حسين يونس محمود من ابشي محمد حامد حسب الله بون سانتي. الو راديو تشاد. الو حسين هارون من مندو حرم سيليك أبو وكل إيالة من بكرة نقول لك صباح الخير البيتي سير أصيلة تشادية 100% ما يا أجنبية سادي أبكر 4x4 فورما إكزاكت نجمنا 24 نقول لك بونجور من راديو تشات 61 53 53 20 أنينا في خدمة المستمعين والمستمعات كل الجورناليست أنا راديو تشات تيلي راديو تشات تيلي تشات انفورماتيسيان تكنيسيان رياليزاتير ناس البرودكسيون الشوفيرات ناس السيكوريتي دي جي سي نقول لكم بونجور الأبس ناس الانترتيان كلكم نقول لكم صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية كشادية فرلامي كيف أكيد ألو ألو راديو تشات مشكلة عن الريزو صباح الخير لكل الأعضاء الحكومة تشاد الفراس من رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال أنا تشاد محمد إدريس زبيتنو كل المؤسسات الكبيرة انت الدولة كل الصافيين في نجمينا وفي مختلف المدن هنا بلنا تشاد مختلف الإذاعات التلفزيون الصحف فورس دو ديفانس دو سيكريتي نقول لكم بونجور دوبي راديو تشاد سلمناكم كلكم كل تشاديين والمسلمين القاعدين في مدينة كسير الكاميرونية نقول لكم بونجور من الإذاعة الوطنية التشادية ما جسي الحمد ما يأجي من دليبي كالتوم طائر من بكرو وكل أسرته الجزائر محمد شتيمة سواد محمد شتيمة عبد القادر هارون تشكو جابو دكتور وكل أسرته من ريبو أباكر حسن بخاري مطر حسن بن علي حسنية آدم محمد مريم الشاعر محمد كل المحبين أنا غاديو تشاد أبا آدمي عندك الأفية نقول لك بونجور من غاديو تشاد تلم قايوس تلقانا سارة في جمينا نقول لكم صباح جميل وأحد حلو من الإذاعة الوطنية التشادية محمد قمر فوازيان الأنما عضو أنا جروب غادي تشات أنا ما لوزاس أنا ما فوق في الرأس هو كل أسرته في شاوير الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كمان قتو نخلو بكنا لزميلنا البجي بعدنا بكلام سارة زميلنا نومنجار يقول له كلا في كوجي كوجي ديام جي ديام جي خدمانا بفرع صرف في مكانة الفن أسر الآلات والموجات والأبيلات والأغاني الجميلة لوم دي بوتال والي تشوبي غابرييل في الانريجسترمان محمد نور موسى لوم دي بردو بردو قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض ابيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافي

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم. واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم، وألوانهم، ولغاتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم، ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا للأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات.

0: الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكنهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، كاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء. ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق، تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم،
1: أي نعم، كلمة القرآن،
0: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن. هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
0: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان

0: المكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير، بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
1: هل التوبو والتيدا لغة مستقلة؟
0: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق السكن، سكن الحبار الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
0: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
0: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم. أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء، وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء، وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية، وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة، وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
0: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة، ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها، طبيعة الأرض، سطوحها، جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية كأيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري. وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
1: حتى اليوم
0: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال، القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد في لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

الخيلة ورادت اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوفني

طايلة برادة تسمايلة إدليها تتجدد مئة هاري رسايلة إدليها تتجدد مئة هاري رسايلة وفي لي فشانة لدربك شايلة وفي لي فشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما التوقيت المحلي لمدينة جمينة وكذا باقي مدن وولايات البلاد. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، أهلا بكم. أعلن المنسق الوطني لاتحاد منظمات المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس عن انطلاقة النسخة الأولى للمنتدى الوطني للتنمية الذي سينظم في شهر يناير 2027 في العاصمة جمينة. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمه مساء أمس، نستمع إلى جزء منه.
1: تشات اندبندانس من لغادا من سانسوزاندا اني مغسرين من الفي الاخرين وهي شيء كثير في بلدنا هي مشكله ذا كله حكومه انا تشات ما كسر كتير كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير، مشكله انا علم، مشكله انا زرع، مشكله انا ادكاسيون، ومشكله انا الشباب ما عندهم امل، وزيدا السوسيتي سيفيل انينا دمنا كلنا سوا نلوم سو فورم الفورم هذا دون سولا شهر واحد سنه جديد الجاي ال 23 بروفيس كله يجوا كل نخدم سوا عشان هدفنا فورم ده المشكله هنا تشاد شنو كيف نحلوا مشكله حقنا كيف نبني بلدنا عشان ده انينا تم حقنا ده نبني تشاد اكل من نبني تشاد ما كلمه واحد هو انجاجما اي نادم ان يدور حب هنا تشاد ينجاجي عشان نمر من الفقر نخطو كاد كونسلتاسيون الناس كل قاعدين فوق المينيستير كل قاعدين البارتنر كل قاعدين الناس على السوسيتي سيفيل كل قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين الناس انديكابي كل قاعدين الناس كل عشان نقعد سوا نسوق كاد هنا كيف نبني بلدنا.
0: وعبر حديث صحفي قدمته يوم أمس مقر الجمعية التشادية للنساء ذوات الإعاقة البصرية الكائنة بحارة شكوى، رئيسة الجمعية ميلوم موسى ناجي تحضر الرأي العام الوطني والدولي على الالتزام الجماعي لدعم مشروع تعزيز الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في تشاد. نتابع جزء من حديثها بترجمة صوت الزميل عبد الرؤوف أيوب.
2: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
3: إن تعليم الفتاة لا يعني مجرد إلحاق طفلة بالمدرسة، بل يعني بناء أسرة وتعزيز تماسك المجتمع وإحداث تحول مستدام في الأمة. وقد أثبتت الدراسات أن الفتاة التي تحصل على التعليم تتزوج في سن متأخر وتحصل على دخل أعلى وتتمتع بقدرة أكبر على حماية صحتها وصحة أطفالها. ومن هذا المنطلق ندعو إلى التزام جماعي بدعم مشروع تعزيز تعليم الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في تشاد. ولضمان تحقيق هذا الهدف تبرز الحاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تطبيق القوانين وتعزيز تدابير الحماية من الزواج المبكر والعنف وتقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال المنح الدراسية وتوعية الأسر وتحسين ظروف التعلم في مدارسنا الوطنية سيما من حيث البنية التحتية والسلامة.
2: En matière d'infrastructure et de la sécurité.
0: اختتمت فعاليات النسخة الثالثة لمخيم الشباب المسيحي الذي نظمته كنيسة باستيت رقم واحد. هذا المخيم الشبابي حضره مشاركين قدموا من مختلف الكنائس الباتستية في العاصمة الجمينة. حفل الختام كان بمقر الكنيسة الكائن بهي مرسال بالدائرة الثالثة. الزميل حسن موسى حسين حضر مناسبة الختام وأفانا بالمزيد.
4: عاكف المشاركون خلال 4 أيام من أعمال المخيم الشباب المسيحي الذي نظمته الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال النسخة الثالثة لعام 2026، والذي دم أكثر من 40 شاب وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة عن جمينة.

0: التقييم وتطويره وتعزيز برامج التكوين والتدريب مع توفير آليات للمتابعة والمرافقة بعد انتهاء الدورة. كما دعوا إلى زيادة مشاركة الشباب في الأنشطة والمبادرات ودعمهم في تحويل المعارف والمهارات المكتسبة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب المسيحي، ولدى اختتامه لأعمال المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيست القسم مجربي يافيت، حيث دعا المشاركين إلى العمل ما تلقوا من تعاليم وتكوينات إلى أعمال ملموسة في حياتهم اليومية، مشيدا على أهمية المسؤولية التعاون وخدمة المجتمع. كما حث الشباب على مواصلة مسيرتهم بروح جديد ورعية مستقبلية. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين وإعلان المخيم الشبابي المقبل بعد سنتين.
1: وإلى أخبار الولايات، والبداية من لوغون الغربية، فقد ترأس الأمين العام للولاية ألا إندانجي كيلا دونباي أعمال الورشة التوضيحية حول الرقمنة الإدارية، والتي جاءت بمبادرة من البعثة التابعة للمكتب الوطني للشحن البري بتشاد. حضر المناسبة عدد من المسؤولين بالمنطقة. وفي التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عمر محمد موسى.
2: تهدف هذه الورشة إلى تعزيز المشاركين بمفاهيم الرقمنة وأثرها المباشر في تطوير الأداء الإداري وتحسين الخدمات العامة وفوائد الرقمنة في تسريع الإجراءات وتقليل الأخطاء والتحديات التي تواجه المؤسسات في تطبيق الرقمنة وكيفية التغلب عليها. وأكد الأمين العام بولاية لوغون الغربية على إندانجي كيلا دونباي أن الرقمنة أصبحت ضرورة ملحة لمواكبة التطورات العالمية، مشيرا إلى أن الإدارة الحديثة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون اعتماد الوسائل الرقمية. وأوضح رئيس البعثة للمكتب الوطني للشحن البري إبراهيم محمد آدم أن هذه الورشة تأتي ضمن الخطة الوطنية الشاملة، تهدف إلى تحديث أساليب العمل الإداري وربطها بالتقنيات الحديثة. وتميزت الورشة بأجواء تفاعلية، حيث شارك الحاضرون في مناقشة عملية حول كيفية تطبيق الرقمنة في الإدارات المحلية. كما تم عرض نماذج تطبيقية توضح كيفية استخدام الأنظمة الرقمية في متابعة شحنات وتبسيط الإجراءات الإدارية. من مدينة موندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي ولاية السلامات، قام برنامج إمداد المناطق شبح الحضرية والريفية بمبادرة بيئية لغرس شتلات بغية حماية البيئة في مدينة أم التيمان، والتي منها يوافينا مراسلنا بشار محمد صالح.
3: لنقرس اليوم من أجل حماية بيئتنا، نفذ مواطنو برنامج إمداد المناطق شبه الحضرية والريفية بالمياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي برئاسة منسق المشروع جمال عبد الكريم مبادرة بيئية لغرس أكثر من 100 شتلة شملت أشجار مثمرة وأخرى غير مثمرة. وذرعت هذه الشتلات في موقع خصص لبناء دار المرأة بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية سلامات. وأوضح منسق البرنامج أن هذه المبادرة تأتي دعما لجهود الحكومة في مكافحة تدهور البيئة والحفاظ عليها، فضلا عن المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان. من جانبه رحب عمدة مدينة أم التيمان محمد علي إبراهيم بالمبادرة، معتبرا أنها تمثل خطوة مهمة في مكافحة التصحر، ومؤكدا أن البلدية ستعمل على حماية هذه الشتلات والعناية بها والمحافظة عليها. وخلال مراسم إطلاق المبادرة أكد محافظ محافظة بحر أزوم محمد أحمد صالح أن هذه المبادرة تنسجم بشكل مباشر مع سياسة الحكومة التي ينتهجها المشير محمد إدريس الدبي إتنو، والتي تجعل من حماية البيئة إحدى أولوياتها. ودعا المحافظ المنظمات والمؤسسات الأخرى إلى الاغتداء بهذه المبادرة والمشاركة في جهود مكافحة التصحر في ولاية سلامات بل وفي تشاد كلها. أم التيمان، بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وضمن الملفات التي عدها قسم التحرير بالمحطات الإقليمية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري أوناما، فقد عد الزميل حماد داود حماد من المحطة الإقليمية لولاية وداي

0: عد تقرير حول مرض الناسور الذي تعاني منه النساء، نتابع.
1: منذ عام 2008 يستقبل مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور بأبشة نساء مصابات بالناسور الولادي لتقدم لهن رعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج الطبي، وإنما تمتد إلى الدعم النفسي والاجتماعي. هنا لكل مريضة قصة، لكن جميع القصص تلتقي عند رغبة واحدة، أن ينتهي الألم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. في غرف العمليات تبدأ واحدة من أهم مراحل العلاج. علاج الناسور الولادي عملية دقيقة تتطلب خبرة ومهارة وصبرا من الفريق الطبي. وبالنسبة للمريضة فإن العملية ليست مجرد تدخل جراحي، إنها أمل في التخلص من معاناة أثرت في تفاصيل حياتها اليومية. البروفيسور فاداندي فالانتين يوضح ذلك.
2: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة، وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل، وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
1: لكن شفاء الجسد وحده لا يكفي، فالناسور قد يترك جروحا لا ترى بالعين، جروحا في النفس وفي علاقات المرأة بأسرتها ومجتمعها. ولهذا يولي المركز الجانب النفسي والاجتماعي اهتماما خاصا.
2: الدعم النفسي مهم جدا جدا، لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا، كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها، فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعاً لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
1: وفي هذه الرحلة لا تقتصر مهمة الممرضات على تقديم العلاج، فهن الأغرب إلى المريضات خلال ساعات اليوم. يعمل الفريق الصحي على كسر حاجز الخجل والصمت المحيط بالمرض. حسنى يوسف محمد الطبيبة بالمركز توضح ذلك.
3: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين، فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدئ لهم شوية شوية، نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع، ومن ده مرض بس عنده علاج ده قلت ما تخاف، والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا ساكت، الأكل كله ساكت بليز عن شارج، الدواء كله لغاية ما يمشوا، ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
1: بين هؤلاء النساء تقف قصة تختصر جانبا مؤلما من هذه المعاناة. كلثوم موسى فتاة لم تتجاوز 17 من عمرها، جاءت من قرية نائية في ولاية جيرا. دخلت تجربة الولادة وهي تحمل حلما بسيطا أن تحتضن طفلها، لكن الولادة تحولت إلى مأساة، فقدت خلالها طفلها وخرجت هي وهي تواجه مرضا لم تكن تتوقعه.
4: المرض لقيته من الصغر سلوه، قد رجعنا فوق البيت ده يوم بوارق جينا وتنق رجعنا في نيرق ده قالوا بوارق قدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
1: ورغم ما يقدمه المركز من خدمات فإن رحلة العلاج تواجه تحديات لا تزال قائمة، فالمركز ورغم دعم الحكومة التشادية والشركاء يعاني من نقص في بعض المستلزمات الطبية الأساسية. في مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور لا تنتهي القصة عند باب غرفة العمليات، فهنا كل عملية ناجحة تعني امرأة تقترب خطوة من حياتها الطبيعية، وكل ابتسامة تعود إلى وجه مريضة هي إعلان صغير بأن الألم لا يجب أن يكون نهاية الحكاية. مركز الرعاية والعلاج مكان تأتي إليه النساء محملات بالألم ويقادرنه وهن يحملن الأمل، ففي مواجهة الناسور الولادي لا تستعاد صحة المرأة فقط، بل تستعاد كرامتها وثقتها بنفسها ومكانها في المجتمع. أبشة حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: محمود قصر بتقرير الزميل حماد داود حماد. ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من محمود قصرة في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، والسلام عليكم.
5: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: 比亚什么鬼啊。
1: السادة المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى، وده كلك خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل. وأول ما السبب المعروف ده لقينا له حل، ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجه بدري، وعلاج حقه ده ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون، ده ما في مشكلة. لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق أجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول، ده ما عندي مشكلة. لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص. ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثير جاي يجوا بفشل الكلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل الكلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحلة الأخيرة من 1 إلى 5، المرحلة الأخيرة ده بعد ما في علاج آخر إلا الغسيل.
1: الكلى في جسم الإنسان ده عندها دور، دورها شنو ممكن تذكرها؟
2: الكلى عندها أدوار كثيرة، من أهم الأدوار الكلى ده يصفي الدم، الأكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للإنسان وجزء واحد آخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد نشربه كثير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناها شلناها في جسمنا ده الأديل حقه ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان حقه ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي نادو فونكسيون اندوكرينال، يعني عندها دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه، وكذلك الخدمه هنا الجسم. من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون، ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنسان ما يكون عنده فقر دم، ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج، ده كل قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هذا يقبر له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتاجيل وما يكون انتفاقر دم.
1: دكتور في انواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو انواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالتهم واحد ولا عندهم انواع؟
2: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل ذكرت قبل ده فشل كلى والحمد لله كان كربام ده في امل يلقوا العافية. دول ينادوم انسيفانس الالبي يعني فشل كلى حاد، فاول ما السبب حق ده عرفناه عالجناه ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء، خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن، هو ده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر يسوي ده الا يجون علينا في كاخصائيين انا امراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي لقيناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد، لا لا، هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه، في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه بدنا نقدر نوقفه فقط، لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص لقينا مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري، مرض الضغط الدم، في الحصوات اللاس كالكيول ده، في الحجر ده، في المسالك البوليه، وفي امراض وراثيه كذلك موجوده، هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نلقى له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يقدر غسل.
1: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض، من هم؟
2: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى، في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده، هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب انا كلى ده، فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخلي ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى، قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم، يعني منظمين في حياتهم، الدواء يشيلوا عديل، يجي في مراجعة كلها عديل، وخلاص هم ماشيين عديل وهم قاعدين يخدموا كلها عديل. ففي ناس واجدين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص، قالوا انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشيين عديل ما عندهم مشكلة. لكن في ناس المعرضين زيادة ده ناس اللي ما عندهم متابعة، نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول، عند 35 سنة 40 سنة وزيادة ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت التست ولا سويت اكزاما، انت عارف بس وتشيل لك دواء بطريقة عشوائية كان بدكتور شكو، كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير، وبكان مشيت كل ميلها كلها تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي. ده أهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشة، فهذه كلها أسباب ده خلاص نادم يوم الجمع مردان ده خلاص نلقى عنده فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في آخر الجالج بس.
1: وهل الأطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
2: نعم، في بعض الأمراض أنا أطفال ده أطفال في أمراض وراثية سواء كان في سن المبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض هكذا دايبين، في أمراض يعني وراثية كلها يعني في تشوهات في مسالك البولية ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما فيه إلا للطفل ده يسوي له زرع أنا كلى ولا يسوي له غسيل أنا كلى. في أمراض آخرين ده أنا أمراض حادة مثلا في تعفنات إنفكسيون واجين ده كان كربلة للطفل ده يسوي له فشل كلى، مرض يحتاج حتى غسيل كله، لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى، مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده والقريب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى، ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين اللي فاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما علاجه عديد وسوى لهم أنيميا وخلاص ما يجي له علاج كتير، ده كله كتير مقايجوا لنا يسوي فشل كلى وبعدين كان نغسلهم كله، لكن في نهاية المطاف أكثرهم ده كان جو بطريقة مبكرة خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
1: وفي بعض الناس أي طعنة كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى،
2: ناس اللي بركده
1: تقول لهم شنو؟
2: ناس بس يعني بحجوا وأي ما واحد يعني خطف رأسه إنه شغل ده كلى، فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده، هو ما جاي وصفه كلى، جاي وصفه في الكولون عندهم مشكلة هضم عندهم مشكلة هنا أورجان آخرين الأجهزة آخرين وجاي يخطوه في الكلى، وهجين فعلا عندهم مشكلة في الكلى كلها. ففي كل الأحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من ألم ده
0: يجي للطبيب، الطبيب يكشفه، يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه، مكتب حقه ده ما كان الجاي وجده كله يلمسه وكان يرفع له، بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي، وتصوير طبي ده حتى يقدر يقرر له اسكانر كله، لأنه في مكاننا هنا ده لازم كان جانا ميسلا درج نسوي له إيرو سكانر ذات، في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له سكانر في مسالك البولية، فده كان مهما كان من ال كان في حجر ده يبين لنا درج يمرق لنا وينشاف وشيكة، بس أنت كان مرض حقه ده إرفت ده علاج حقه ده هين، لكل ده دواء. دونك لكن الأهم ده إنه إنساني ما يتأخر، أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه، وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى، ومن ضمنها مثل مرات كده في جهاز الهضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي، وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك، ده كل مرات ناس يقولون انت انا وشغل ده عمود الفقري، في مرض في القلب كمان، فهو على حسب ثقافة المريض، ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك، فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده، نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له اكزام، بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه.
1: في بعض المرضى مرضى ما عندهم كلى وينتم دواني كلى، هل يأثر ولا ما يأثر؟
0: أصلا ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير، هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي، تمشي في الكابينة دي سوين، تمشي في هناك، هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال، تلقى الكابورال شيف، تلقى هناك سولتنا لتنا لغاية الجنرال، اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال، فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك، مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشوا برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا، ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير، عندنا ناس واجدين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة، لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتنا نكون من جاليس، لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل، عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب، وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أورد ناسيونال دي ميدسين، أي رشدة انتوك فوق دواء وما عنده فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أورد ناسيونال دي ميدسين لشاد ده دواء ده ما تبيه، لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأورد كون يكتب لك رشدة دواء، لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه، في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً تقعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص ليقونام يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه، فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين، والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل، لكن نظرا للظروف وكده نحن نقدر ذلك، وصراحة حتى نحن هنا ما قلنا نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كمشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان، لكن نقدر نساعد الناس كلها، نبي عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده، صحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك كي وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرفه قدر ده ما طبيب، لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده، فلازم إنه لو نادم مرضان ده بمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجاهز هو.
1: شكرا لك. سادة المستمعين، بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى، إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا هنا اليوم، معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله، شكرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان عينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل غير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد الله مستمعين ولا مستمعات غير تعافي أي إلا لي داخل الاستديو حنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد الساعة 6:45 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أتحدى الوقت اللي نبدو معكم رسميا الفترة الثانية هنت اليوم. نذكر السادة المستمعين والمستمعات الكرام في مدة دي تسمو قناة لحظات البرنامج ركن الدين العزيز من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج تلقوا البلاغات العادية والرسمية. بعد البلاغات كمان السادة المستمعين إذا كان عندنا دعايات تصموا الدعايات الساعة 7:15 تصموا نشرة الأخبار. بعد الأخبار السادة المستمعين نواصل معكم لغاية الساعة 8:00 فوقت ده كمان نقول لكم باي باي. محمود قصر حمد هو بس قايت في الكوماندا تكنيك. حسن عليفة مون انسبكتير il se promène chaque jour nuit et jour avec trois stylos bleu rouge وين ده كمان الكريون على الكريون ده c'est pour pointer les absences. على كل الأسادة المستمعين حسن عليفة nous sommes là merci. أعزائي المستمعين والمستمعات، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد تصالي بابا يارو، وهناك كمان في المراقبة الكورديناسيون بابا بادامي ساياكو كلكل. محمود قصر حمات نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان برنامجنا ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن ثار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الأعزاء، فضلاء السادة والسيدات، نلتقيكم هذا اليوم في برنامجكم ركن الدين العظيم. هذا البرنامج الذي يطل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلاله لجميع المسلمين في ربوع المعمورة بغية إيصال الإرشادات والتوجيهات الدينية. ونلتقي في هذا البرنامج مع مشايخ أجلاء يوضحوا لنا أمور ديننا الحنيف. ولدي ضيف كريم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة والإعلام بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ولدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها لفضيلته ليجيب عنها. أولا نرحب بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نحن في شهر مبارك، شهر ربيع الأول، شهر المحبة والسلام، شهر الوئام، شهر الرحمة لجميع العالمين، شهر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعالم برسالة تحمل هذه الرسالة كل المحبة للناس وإيصال الخير لهم. ماذا يترتب للإنسان في هذا الشهر وفي جميع شهور السنة وفي جميع حياته أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، وكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: في هذا اللقاء نتناول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة في القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إيماء وإشارة. والنصوص كلها سواء كانت القرآنية أو الحديثية كلها جاءت تنص على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه هو جزء من هذا الدين، جزء من عقيدة الإنسان، جزء من إيمان الإنسان، جزء من إسلام الإنسان. فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن خيره وفخره ومكانته وشرفه وإيمانه وبكل ما يحيط به من نعم ويحيط به من الأمور التي بها يسمو هذا الإنسان أنها جاءت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذا الإنسان في هذا الوجود في هذه الأمة. ولذا كان الإنسان يفخر ويعز بإسلامه وبإيمانه وبدينه وبانتمائه إلى أفضل رسول وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ثم إخواني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناطق بلسانه. يقول لنا في حديث في البخاري وكذلك في مسلم أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الحديث ليس قولا من إنسان آخر، إنما هو بنفسه قاله لأتباعه وللمسلمين منذ صدور هذا الحديث إلى يوم القيامة. فإن الحديث ساري المفعول سواء كان في حياته أو بعد مماته، فإن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من المسلمين ولا تنعزل من نفوس المسلمين، زلت وتظل إلى يوم القيامة. فإن المسلمين يبدون محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة شيء والاتباع شيء آخر. قد يكون الإنسان يتبع إنسانا آخر ولكنه يكره هذا الإنسان، ولذلك المحبة هذه لابد أن تنسجم مع الاتباع. إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وبالإضافة إلى هذا أن يمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تحتاج إلى عوامل متعددة. ينشط هذا الإنسان نفسيا ويميل إلى حبه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عوامل كثيرة، ومن العوامل التي تجعل الإنسان أن يحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها أن الإنسان عندما يقتدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الوسائل التي يستخدمها الإنسان ليصل إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قراءة سيرته العطرة، عندما يقرأ الإنسان سواء كان مدحا سواء كان نصرا بأي كيفية كان شمائله، أو يقرأ إرحاساته أو خصائصه أو غزواته أو حياته كلها، عندما يقرأ الإنسان المجموعة من هذه الفضائل فإن الإنسان يزداد محبة الله ويزداد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب للإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يجسد ما نقوله ويجسد هذا المعنى الذي نقصده، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الذرخوني ذكر قال المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عال فيه للأهد. ولذلك هنا كما أن المراد حب الاختيار له بالطبع، يعني إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الحب العلماء ذكروا أنه حب الاختيار له حب الطبع. لو كان حب الطبع لما بقي على وجه الأرض كافر. لو كان طبيعة الإنسان يولد ويترارى وينشأ ويتربى على حب الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلقائيا لصار الناس كلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء. ولكن لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في بعض الأمور جبلية وبعض الأمور ليست جبلية، إنما تأتي لخيارات الإنسان واختيارات الإنسان. ولذا حب الأنبياء جميعا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري لحب الطبع. هذا الكلام يقوله الحطابي، والحطابي معروف هو من العلماء المحدثين وعلماء الأئمة الكبار في هذا الدين، ولذا كان هذا الكلام قاله ونقله عنه ابن حجر في الفتح الباري. وكذلك يقولون في هذا المجال أيضا هذه المحبة يعني بها تعظيمه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة دينه ونصرة سنته والزب عن شريعته. كل ما يضر الشريعة وكل ما يؤذي أهل الشريعة فالإنسان إذا تمكن أن يزب هذا الباطل عن الشريعة الغراء. وكذلك الإنسان حضور حياته يتمنى أن لو كان يحضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا الفيض الكبير وهذا النور الإلهي الذي أكسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان في نفسه يتمنى لو كان حاضرا ليجاهد مع رسول الله وليأخذ القرآن من رسول الله وليأخذ السنة من رسول الله ويأخذ هذه الخيرات والآداب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له أحسن وكان له أولى. وكذلك الإنسان يبذل نفسه وماله وكذلك عرضه وكل ما يملك من الطاقات دونه، كذلك يؤلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله قدره عاليا عن كل المخلوقات ومنزلته كذلك على كل والد، يقدمه على الوالد ويقدمه على كل المحسنين بل يقدمه على النفس. هذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربط الإنسان إيمانه بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث حقيقة يجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وحقيقته، لا يتم إيمان إلا بها كما قال قاضي عياد، فقال أن الإيمان لا يتم إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ذلك الإنسان إيمانه يتم وإلا إيمانه لا يتم. قد إياد يقول: من لم يعتقد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك على دربه، ومن لم يتمسك على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنسان إذا أكث على نفسه بغضا فإن هذا الإنسان لا يكون مؤمنا. فإن المنافقين والزنادقة كانوا يفعلون كما يفعل الناس تارة، سواء كان الصلاة طهارة غيره من بعض الأمور يفعلونها، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه ولا يؤمنون بالله، ولذا كانوا ليسوا مسلمين. فإن الظواهر هذه وحدها لا تكفي، فلا بد من أن يستقر الإيمان في نفس الإنسان، وإلا لا يكون هذا الإنسان مسلم إسلام كامل. وكذلك ذكر ابن ذكري في عاشية على صحيح البخاري قال: من كمال الإيمان، ذكر أن الإبن والنفس والناس أجمعين من إذا أحب ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل إيمانه كاملا، كما قال ابن ذكري قال: حب الرسول هو روح الإيمان وشرط في تحققه. الإنسان لا يتحقق ولا يصل إلى كامل الإيمان، ولا يمكن الإنسان أن يجد كل ما يشير إليه القرآن يشير إليه السنة إلا إذا كان الإنسان كان حبه صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هكذا ليكون هذا الإنسان إنسان. فإذا كان هذا الإنسان إنسان المسلم، إذن ينبغي له ويجب عليه أن يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الدنيا كلها بأنبيائها ورسلها، فنبيها لهذا الكون وهذا العالم كله نبيها ومرسلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ذلك صلاته بهم ببيت المقدس. وكذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا كان الإنسان يقدم هذه الأمور التي جاء الحدي النبي يشير إليها، مثلا الصدقات من الأمور التي تزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدائح النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السيرة تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله يزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزيد الإنسان محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان إيمانا بكلية الشريعة وبتفاصيلها، سواء كان خلقا سواء كان أحكاما سواء كان عقيدة وغيره مما جاء به شرع الإسلام، هذه الأمور الإيمان المتزايد فيها يزيد محبة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى هذا أن الإنسان يحب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأكثر من ولده وأكثر من الناس أجمعين، بل ما ذكره العلماء يعني قوله والناس أجمعين عطف عام على خاص. وهل تدخل النفس حتى الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ نعم، قال الإمام الكرماني شرحه على صحيح البخاري قال نعم تدخل، لأن اللفظ عام وليس سمى ما يخصصه. وكذلك ابن حجر قال وهذا هو الظاهر، ونحوه للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا يقولون إن النفس تدخل في هذا، وإذا كان الإنسان أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الإنسان يكون إيمانه ضعيف أو لا يكون له إيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا على محبته، وخصوصا في هذه الأيام التي أطل علينا ربيع الأول والناس كلهم في مساجدهم وفي أماكنهم الخاصة يمدحون ويجتمعون ويتحاببون بما بينهم، وهذه المحبة الجماعية ترمي إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعين الأعزاء، بعد أن لاح لنا أن المحبة أساس الاتباع، في ختام هذا اللقاء يبقى الشكر رهينة سمعكم والتقدير لضيفي الجليل الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والإعلام بالمجلس، وتقبلوا تحيات فريق الأمل في الإخراج أبكر حسن بخاري، وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.

حسد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشات في كل مكان حاليا بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجمهورية تشات داخل الاستوديو الساعة 7:03 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية. فنذكر السادة المستمعين أن إحنا معكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. محمود قصر حمات في الهندسة الصوت، وحسن عليفة هو كمان قائد في الريجي. إدانتين نجي ونبدأ بالبلاغات. أنا اليوم مع الشيء بلاغتنا أنا الوفاء أسرة تشيرجي أنديجي مناصرة وأسرة ماجيجي تيموتي أسرة ديلبيا نيك كلهم في نجمينا لوم الهيزين يبلغوا بموت حنا أمهم وكاكايتهم وإمتهم يقدي ريبيكا الكان مات يوم 4/9/2026 في لبتان النهدة. حنا نجمينا البلاغ ده كمان يوجهه للسيد إميل سامافو هناك في ياوند ترابنا كاميرون مالدون جيتنام في ياغوا وهيلين تبيق هناك في مايدوغوري تراب هنا نيجيريا ونجوندي جنابي هناك في كارا كانغولو وناكينغاي لويس في بيرا ماندا ويبي أبولينير في كسري كذلك تراب هنا كاميرون وغواجي مارت في موبان والسيد مدام جوزيفين إنيام في موندو وأبوكر سوان كوماكوي بان باستير مومين ساميال كلهم في مونغور في بونغور. يقولوا كمان بوكان الفراشان الموت في كاركي شاقوا ما بقيت من كوليشا إيفانجليك وما بقيت من بيت حنا تيرجي أنديجي مناصرة مناسي دياسبورا ولا

شكرا. يقولوا ألا أداهم وألا كمان نشلها والأهل كمان ألا يواليهم مع الصبر. دايما ما بلاختنا هنا لا وفا السيد آدم أبكر أجوجة أجيت دلقي أحمد بشارة حسن أبكر الحاج علي إيتوم الشيخ عمر محمد آدم سالي الحاج محمد حسن الإمام إدريس عبد الله لمان محمد النايم خالة عمر مبشر دلقي أجيت أخي دلقي سيف الإسلام الإمام حسن أجيت الشيخ أجيت حسيني أجيت عثمان لوي عثمان الشيخ بيرلي الحاج دهان الحاج دهان محمد قربة جدا محمد دلقي أخونا أبكر حن الدينيو يوسف جيرو عبد الرحمن محمد الحاج إدريسة والسيسي بلامة عبد الرحمن موسى الشيف دي كانتون الحاج كشلة دناء دينيني بلامة أخونا جبرين بلامة سليمان أحمد بلامة مصطفى قاجي سليمان السيار وكشلة والإمر الحاج جبرين أجيت كلهم في ديغو لهم اللايزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي ولكل الحلال المجاورة بأروهم كمان بموت حنا أخوهم وولدهم أجيت محمد المروب واسمنا أجيت كريستين أجيت كريستين كان مات اليوم في ديغو بعد مرض طويل وصرها كمان بسووة عم باكر يوم الاثنين في ديغو هلت أبو لاما هلت دليجي أحمد بشارة اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة والأهل كمان الله يواليهم الصبر. نكرر السيد آدم أبكر قجة أجيت دليجي أحمد بشارة حسن أبكر الحاج علي إيتوم الشيخ عمر محمد آدم سالي الحاج محمد حسن الإمام إدريس عبد الله الإمام محمد الإمام محمد أفوان النايم خالة عمر مبشر دلقي أجيت أخي دلقي سيف الإسلام الإمام حسن أجيت الشيخ أجيت يسيني أجيت عثمان لوي عثمان الشيخ بيرلي الحاج محمد الحاج دهان أفوان الحاج دهان محمد قربة جدا محمد دلقي أخونا أبكر هان الدينو يوسف جيرو عبد الرحمن محمد الحاج إدريسة والسيسي بلامة عبد الرحمن موسى شيف دي كانتون الحاج كشلة دنا دينيني بلامة أخونا جبرين بلامة سليمان أحمد بلامة مصطفى قاجي سليمان السيار كشلة ولد الإمار والإمار الحاج جبرين أجيت كلهم في ديغو لهم الهيزين يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وكل الجيران وجميع ناس الإرفي بدون تفصيل يؤروهم بموت أنا أخوهم وولدهم أجيت محمد المروب واسمنا أجيت كريستين أجيت كريستين أجيت كريستين كان مات اليوم في ديغو والسترة كذلك بيجت اليوم في ديغو بعد مرض طويل وصرها كمان بسووة عم باكر يوم الاثنين في ديغو هلا دلقي أحمد بشارة اللهم يغفر له ويرحم بالجنة والأهل المرهوم كمان الله يواليهم الصبر. الساعة 7:09 انتظار للدي آيات نمشي في مكنة الفن ونسمع كمان الفاصل الغنائي نقول فكذلك مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات هناك للأخ جيمي هيسيني هناك من ديغو وكل المستمعين هنا ديغو وما ننسى كذلك ديليجي أحمد بشارة هنا ديغو يلا كابين تكنيك.

0: De l'Angleterre au Tchad.
1: من إنجلترا إلى تشاد. شيء جديد في جنبنا. الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية. المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الإمبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الإمبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي جات في كل مكان داخل الاستوديو الساعة 7:15 7:15 في مدينة مساكوري، نفس الساعة كمان في كاركي بورنوكي. نشرت الأخبار المفصلة هنت اليوم أستاذ جمال عبد الناصر شبابك. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو شرق أين وكنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، أنا ليما شيو. نبدأ كالعادة بالعناوين. المنسق الوطني للاتحاد الوطني للمنظمات على المجتمع المدني في جاد محمد أحمد نوس كان سوى نقطة صحفية وكلم كمان بتنظيم النسخة الأولانية من المنتدى الوطني للتنمية بصوف في جانفي 2027. رئيس هنت الجمعية هنال أوين له مشاكل في العيون، اليوم موسى ناجي كان قدم نقطة صحفية بخبر تخبر الناس بتنظيم بالالتزام بمشروع نجراي هنا البنات والأبين اللي عندهم مشاكل في العيون. وفي نشرة تلقوا أخبار آخر مفصلة وأخبار من الجواجر برا وملفنا راديو أبيشي بخصوص المرض على الناصور، نكمل به النشرة. المنسق الوطني هنا الاتحاد الوطني للمنظمات على المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس كان قدم نقطة صحفية في مقر الاتحاد وأعلن كمان بنظمان هنا النسخة الأولانية من الملمة الوطنية للتنمية اللي بتكون في جانفي 2027 الجاي. المناسبة كانت بقت بحضور هنا رؤساء المؤسسات الكبرى هنا الجمهورية. خلينا نسمو لجزء من كلامه في ميكروفون هنا راديو تشاد.
2: تشاد اندبندانس من لغادا من سانسوزاندا انينا مغسرين من الفيل اخرين وهذه شيء كثير في بلدنا هي مشكله ذا كله حكومه انا تشاد ما قصر كتير كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير، مشكله انا علم، مشكله انا زرع، مشكله انا ادكاسيون، ومشكله انا الشباب ما عندهم امل وزياده السوسيتي سيفيل انينا جمعنا كلنا سوا نلومو نسوي فورم. الفورم هذا ندور نسوي شهر واحد سنه جديد الجاي الفينترا بروفيس كله يجو كله نخدم سوا عشان هدفنا فورم ده المشكلة هنا تشاد شنو كيف نحلو مشكلة هجنة كيف نبنو بلدنا عشان ده أنينا تم هجنة ده نبنو تشاد أكلم نبنو تشاد ده ما كلمة واحد هو انجازمان أي نادم يدور حب هنا تشاد ده ينجازي عشان نمر من الفقر نخطو كاد كونسلتاسيون الناس كل قاعدين فوق المينيستر كل قاعدين البارتنر كل قاعدين الناس السوسيتي سيفيل كل قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين الناس انديكابي كل قاعدين
1: محمد أحمد يونس المنسق الوطني للاتحاد الوطني للمنظمات على المجتمع المدني في تشاد سيبيتو في ميكروفون راديو تشاد الكرم الدالي الزميل عبد الله هارون آدم. الرئيس انت الجمعية التشادية انت الأوين اللي عندهم مشاكل في العيون اليوم موسى ناجي كان قدمت نقطة صحفية في تخبر الرأي الوطني والدولي بالالتزام على الناس في مشروع تقوه عن القرايه انت البنات الشابات البنات الشابات واللي عندهم مشاكل في الشوف. وده المناسبة كان بقت أمس في مقرنا للجمعية ده في كارتي شقوة هيني في العاصمة أنجمين. خلينا نسمع كلامه بترجمة أنا هجها وحبيب عمر.
3: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
4: قرين هن البيت ما بعني رسلين الطفل للمدرسة بس، ولكن بعني بني هن الأسرة وقوين المقعد سوا هن المجتمع وتغيير دائم في الأمة. والدراسة أثبتت بكونه البت الجرت ولقت التعليم وقروها أديل دا بتتزوج في سن متأخر وبتلقى دخل كبير وبتتمتع بقدرة بتحمي صحتها وصحة إيالها. ومن دا نطالب كلنا سوا لنطأم مشروع هنقوين القراية هنت البنات الشابات الانديكابي في تشاد ولنضمن حقيقين هن الهدف دا إلا نشول كثير من الإجراءات منا نطبق القوانين ونحمل حماية هنت الزواج المبكر والأنف ضد المرأة ونقدم الدعم المادي والمعنوي ده من خلال المنح الدراسية ونواء الأسرة ونحسن الظروف حين التعليم في مدارسنا الوطنية. الضروري منا نحسن البنية التحتية والسلامة حين البنية
3: notamment en matière d'infrastructure et de la sécurité.
1: كملت في الكنيسة هنت الباستين رقم 1 القادي في كارتي مرسال في ستم أرانسما الأمال هن المكلمة هنت الشباب النسخة رقم 3 لسنة 2026 وده بحضور هنا كثير من الكبار الأنجبا والناس التابعين للديان هن المسيحية في تشاتا جوابي بأمر والتفاصيل.
4: في مدة هنا 4 يوم شارك المشاركين في الخدمات هنت المخيم الشبابي المسيحي والكان نظمت الكنيسة هنت الباتيس رقم 1 القاعدة في هارد مرسال والداء في النسخة رقم 3 هنا سنة 2026 والكان شاركوا فوق أكثر من 40 شاب وشابة جو من مختلف الكنائس الباتستية هنت العاصمة أنجمينا في وقت المناسبة. قدموا المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات منا طلبوا بكونه يستمروا لهم في نظمين هن المخيم كل ما سنة مثل ما نظموا لهم ويقووا لهم البرامج هنت التكوين والتدريب ويوفروا لهم الآليات هنت التدريب لعشان يتابعوا حتى كان كملوا من التدريب وطلبوا بكونه من الضروري يشاركوا الشباب بالأكثر في الأنشطة والمبادرات وفي دعمها المعرفة والمهارات اللي جوها خلال التدريب. والمخيم ده جاء في جانب قوين القيم الروحية والأخلاقية هنت الشباب المسيحيين وكت رأسانا لكمالي هن المخيم الشبابي الأمين العام هن الكنيسة الباتيس القس مجربي يافي طلب من المشاركين في الخدمة باللي جو في التدريب والتكوين خليه يطبخوا في حياتهم اليومية وكمان قال لهم خليه يخدموا بالتعاون والمسؤولية اللي بتخدم المجتمع وطلب من الشباب خليه يواصلوا في التدريب بروح وأخلاق ودلي عشان الرؤية المستقبلية. نذكركم بكونه في نهاية هنت المناسبة قسموا شهادات هن شكر وتقدير للمشاركين في جهودهم البزلوها في مدة هنا 4 يوم من التدريب هنا المخيم وأعلنوا لهم بكون المخيم الشبابي البجي آخر دا بيسووا لهم بعد 2 سنين.
1: في أخبارنا أنت الدواجر برا الأمين الأمن أقليمنا لوجون أوكسيدنتال كان رأس الخدمات الورشة أنت التوجيه بخصوص كمان الرقمنة أنت الإدارة وكان نظمتها بنظموها بمبادرة من البيسة التابعة للمكتب الوطني عن الشارجير أي الناس البشنو في تشاتا. هذا في المناسبة كمان كثير من المسائل عن المنطقة وأمر محمد موسى هو كان جاب لنا الخبر من مدينة منذ نتابع لكم دائما بنشر أخبار وفي أخبارنا انت القواقر أيضا برنامج شنا زيادة انت المناطق التشابه المدينة والحلال برا كان قام بمبادرة السمحة في أمتمان مبادرة دي انت الحماية عن البيئة والوطة والذا بتربيننا الشذر ده عشان يحمو البيئة في مدينة أمتمان وحواليها اسمها هنا إقليمنا السلامات. بشارة محمد صالح هو كان جاب لنا الخبر ده من مدينة أمتمان. في إطار الملفات القبسية قسم أنا كتاب الأخبار هنا أونما أبشي زميل محمد عبد القادر كان سوى لنا ريبورتاج بخصوص المرض هنا الناسور القابي أنو منا كثير من الأبين. خلينا نتابع
5: أستوصو سنة 2008 المركز للنساء المغلوطات أنا بشا هو مركز مخصص للدعم وعلاج النساء المغلوطين. العلاج من المرض ده داي الصبر. البروف فاداندي فالنتين مسؤول قسم عن الجراح في المركز.
6: الفشل سيترو أنورمال كي تكري لورد لاكوشم.
7: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
5: الانقلات عن الأوين ده بيجيب مشاكل عن التشويش عشان ده البروف فاتاندي فالنتين بقول المركز ده عند قسم عن الإناية الاجتماعية.
6: La prise en charge psychologique c'est très très important parce que quand elle est arrivée.
7: الدعم النفسي مهم جدا جدا لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
5: خير العملية الجراحية العلاقة بين الممرضات والأوين المردانين ده بتنتي الأوين المردانين القوة عشان يتعالجوا بالصورة السمعة.
8: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدوا لهم شوية شوية نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع ومن دو مرض بس عنده علاج ده قلتوا ما تخاف والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا ده ساكت الأكل كله ساكت بليز عن شارج الدواء كلها لغاية ما يمشوا ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
5: من ضمن الأوين المردانين عند المركز كلثوم موسى عمرها 17 سنة جاية من خرية من قرى عن إقليم جيرام تقول المرض ده كربا في الوقت عن الولادة.
9: المرض ده لقيته منه الصغير سلوه رس رجعنا فوق البيت ده ينبهارة قالي جينا بتنق رجعنا في نيرقي ده قال انبهارة انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
5: حسب المسؤول عن القسم عن الجراح في المركز البروف باداندي فالنتين نظرا من الجهود انت الحكومة وشركاء المركز قايد بأني من نقص هنا مؤدد.
7: أما إعادة الإدماج الاجتماعي فهي أيضا تطرح بعض المشاكل لأننا نواجه صعوبات خاصة أن النساء اللواتي نتكفل بهن. إذا كانت المرأة مثلا تاجرة عندما أصيبت بالناسور فإنها تفقد كل شيء لأنها لم تعد قادرة على ممارسة هذا النشاط لكن عندما تأتي إلى هنا وبعد تلقي العلاج والشفاء يجب أن نوفر لها بعض الوسائل التي تساعدها على الاندماج من جديد في المجتمع وهذا الجانب ما زال يعاني من نقص كبير لأننا لا نملك الإمكانيات الكافية لمساعدة هؤلاء النساء عندما يعودن إلى مجتمعاتهن
5: بإلاج عن الأوين من المرض ده المركز قايد بنت القوة والثقة للأوين في الحياة الاجتماعية. أبشي محمد عبد القادر محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: محمود قصر الساعة 7 وتقريبا 28 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا التشاد دي نشط الأخبار النماشية والناس الفاتتهم كمان يذكرهم بالعناوين. المنسق الوطني عن الاتحاد الوطني للمنظمات عن المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس كان أعلن بكون الملمة الوطنية للتنمية دي تكون في شهر شنفي 2027. الرئيس انت الجمعية التشادية للأوين اللي عندهم مشاكل في الأيون ميلوم موسى ناجي قدم النقطة الصحفية وخبرت كمان بما يخص الالتزام بمشروع تجوّن كراية انت البنات الشابات القديم بيواجهوا مشاكل في الآن في الشات. والكنيسة الباتستية كمان نظمت الكمالي عن المخيم عن الشباب النسخة رقم 3 عن سنة 2026 ده في الكنيسة القادية في كارتير مرسال هنا في العاصمة الجميلة. شكرا لكم انتم القادين تابونا حاليا من أبشي من أمتمان من بوندو ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد دي نشر الأخبار كان جهوة أسرة التحرير في إخراج جهوة حبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر شيب أبكي أرد غير بيان.
10: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام المزارعين والبقارة، بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع أستاذ جمال عبد الناصر شيب أبكي الساعة 37 دقائق نفسي في كل الأراضي الوطنية الشادية، محمود قسرة في الهندسة وعبد الحادي محمد صالح بابيرو. مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. نجي في داخل الاستديو ونواصل كمان بلاغتنا المفضلة هنا الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني، هو يقول بآيات ذكر الله الحكيم بإذن الله كمان يداوي مختلف الأمراض، ده بآيات قرآنية مثلا الأمراض دول لهم المرض كمان إذا كان الباراليزي أي الشلل هل كان يتئب النادم أو تأب خلاص تقريبا 4 سنوات أو بعد من الناس عندهم مرض في بطنهم البطن بملي ألمي وده كذلك بمرقة ومرض هنا السكري التانسيون الأزمة وبعد من الأواوير إذا كان بس كربت النادم ما بتداوى بإذن الله بقدر بداوي الجوحة اللي بتعازي الراجل أو المرأة ولا الدؤف الرجالة ولا مرأة ولا راجل دايرين يال أو كمان دايرين بس الخصول عن البطن. ومن ناحية تانية بقول حتى بعد من الناس إذا كان بس نايمين بحلموا وببولوا كذلك بديهم الدواء وبلغوا العافية النادم إذا كان داير الزواج كذلك يعني بلغة بإذن الله بلغة كمان الزواج حقه. وأيضا النادم بس إذا كان شيء أده زي الكليب الدبيب أو بعد من الحيوانات النادم إذا كان بخلي من الشراب عن السيجارة المريسي الترامول وأيضا المخدرات الآخرة وبخلي من السرقة وبعد من الناس المجانين المشوتنين وبخلوا البيوت البيت بخلوه حتى الجين بركس فوقه. وأيضا يعني مشكلة أنا الإيميرويد كذلك بقدر بداوي وأمراض آخر فكي جدنا صاحب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني سي شقة قايتة في مساكوري في كاركي بورنوتي، تقدروا كمان تتصلوا بها بالأرخام وكل الأرخام ده عندها واتساب 905-28-9-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-08-
الافيا بالصحه والسلامه. نكرر الشيخ الحاج فكي جدنا صاحب الاسرار والحكمه الربانيه الروحاني، هو كمان قائد في مساكوري، يقول عند آيات من ذكر الله الحكيم بقدر كمان بداوي أمراض مختلفة زي الأمراض عن الشلل، وبعد من الأمراض التقرب البطن يملي المي أزيد من 4 سنوات، وكذلك بقدر بمرقة والسكري التنسيون الأزمة الأواوير اللي بداوها ما بتداوى القوحة التعازي الرجل أو كمان المرأة الدؤف الرجالة أو الرجل بدور لها سخير أو المرأة دير لها سخير أو كمان ديرين خسول حن البطن النادم إذا كان بس كلب أداء دبيب أو كمان حيوان من ضمن الحيوانات داير كمان بخلي منا السجائر الترامول والأمريسي، وأيضا يعني بخلي منه السرقة إذا كان نادم ما سرق أو كمان نادم نايم بس ببول في الفراش أو كمان زول مشوتين عند الجن أو البيت خلوه والجن بس يعني مسكوه، كذلك هو بقدر بمرقة وأمرات مختلفة. فكي جدنا صاحب الأسرار والهكمة الربانية قاعد في كاركي مساكوري كاركي بورنوتي، تقدروا كمان تنادوا في الأرقام 95-29-10-8-8-68-03-05-01.
9080 08 27 65 60 75 91 70. يقول بإذن الله الحكيم بإذن الله كمان تلقوا العافية والصحة والسلامة بفرح وسرور. كمان السادة المستمعين هو قاعد بيلاقيكم بصبر أيوب دايما نواصلوا بالبلاغات. بلاغتنا عن الوفاة السيد محمد كبير علي كبير الحاج إدريس محمد حامد محمد إدريس علي أجد لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرف يوروهم بموت. أنا أبوهم وأخوهم كبير علي أجد الكان مات يوم الأحد اليوم ولا صرح كمان بسوء باكر يوم الاثنين في هلة مي مايكانا على حسب الكتابة مايكانا هلة بولاما أبكر أمر ده في كانتون مدياغو محمد كبير علي كبير الحاج إدريس محمد حامد محمد إدريس علي أجيد تلوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي يقروهم بموت. أنا أبوهم وأخوهم كبير علي أجيد الكان مات اليوم يوم الأحد وصرخ بسواء باكر يوم الاثنين في هلة ميقنا هلة بولاما أبكر أمر ده في كانتون ومدياغو اللهم يغفر له ويرحمه في الجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. داخل الاستديو الساعة 7:38 دايما نما البلاغات بلاغنا الاحتفال لمولد ديليجي أبا زين هسيني الإمام محمد حامد الرئيس محمد موسى لوم الفرحة يبلغوا لكل العلماء كل المداهين وكل أحباب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل القونة وكل الأهل اللي بر والداخل وكل الحلال المجاورة بوروم عشان بيهتفلوا في احتفالنا مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيهتفلوا يوم الأربعاء في هلة أمبتيوة هلة ديليجي أبا زين هسيني وبيهتفلوا كمان بعد صلاة الظهر لخايد الساعة 3 والدعوة أما ديليجي أبا زين هسيني الإمام محمد حامد الرئيس محمد موسى لهم الفرحة يبلغوا لكل العلماء والمداهين الأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الجيران عشان بعدروا في الاحتفال حن المولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بيهتفلوا يوم الأربعاء في هلة أمبتيوة هلة ديليجي أبا زين هسيني وتبدأ كمان بعد صلاة الظهر لغاية صلاة العصر والدعوة أما الساعة 7:38 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. أعزائي المستمعين والمستمعات مساء الخير عاصمة شملينا مساء الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات كابين تكنيك.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي يتشات اندواهيت بلاخ وسلانة هسا بعد ما سيميو وبموت أنا أخوهم أجيت محمد المروب اسمنا أجيت كريستين الكان مات اليوم في إيديغو السيد عبد الله دان وكل أسرة دان وكل الأهل أنا مشاقة لوم الهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل ويقدموا تعزياتهم الحرة لكل الأهل أنا ديغو بعد الوفاة أنا أخوهم أجيت محمد المروب اسم أنا أجيت كريستين الكان مات اليوم بعد مرة طويلة في إيديغو ولا سرها كمان بسوا أمباكر في إيديغو هلة ديليجي أحمد بشارة بقولوا اللهم يغفر لها ويرحم بالجنة والله كمان يسبر كل أهل القادين هناك في إيديغو وبكان آخر نكرر بعد ما سيميو بموت حنا أخوهم أجيت محمد المروب اسمنا أجيت كريستين السيد عبد الله دان في مشاقة وكل أسرة دان وكل الأهل الأخوان القريبين والبعيدين حنا هلة مشاقة يقدموا كمان تعزياتهم الحرة لأسرة المرحوم أجيت محمد المروب واسمه أجيت كريستين هل كان مات اليوم هناك في ديغو بقولوا كمان يقدموا كالوراتهم الحرة لأسرة المرحوم وكل الناس اللي إرفي أسرها كمان بسوا أمباكر في ديغو هلة ديليجي أحمد بشارة مدى في البلاغ كمان أستاذ عبد الله دان هناك من كاركي مشاقة السادة المستمعين والمستمعات الأكرام باسمي وباسمنا كل الأمال حنا ونما نقدم كمان تعزياتنا الحرة لأسرة المراحيم هم السابقون ونحن اللاهقون اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة إنا لله وإنا إليه راجعون قبل تجنيب

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غديو الجات، فنشكر كذلك كل السادة المستمعين اللي كان تابوا معنا لخيط حالياً. باقي لي بس 12 دقائق كان إحنا معاكم سوا بفرحة وسرور. محمود قصر حمات في الهندسة الصوت، وحسن عليفة إنسبكتير رقائد في الرجي دانتين تقديم وإيداد، كمان عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو. نقول كذلك بالأغنية دي مساء الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، كل المستمعين الحاليين قاعدين بيتعمل هناك من كيلكيلية بذات من كاركيه اللي حوسة اللي جاية اللي داجو. نقول لكم مساء الخير، وبدون ما ننسى كذلك الوالد هناك العزيز فكي إيسا إبيت، فكي إيسا إبيت عودة إمام هناك أنا كيلكيلية، وكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كابين تكنيك.

يا سلام يا سلام يا سلام، أغنية حلوة وأغنية باردة. نحدوها كذلك لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية أحمد أهدم هناك من كلكلية حاليا، هو كذلك قاعد بتابي معنا ومستمعينا. أنا يروى بطبة أيضا نقول لكم مساء الخير، ومستمعينا حاليا قاعدين بتابوا معنا في كل الأراضي الوطنية الشادية أنا لينيا، مستمعينا أنا باقوم، مستمعينا أنا كرتوتا، ومستمعينا أنا ديغو، مستمعينا أنا كرمناجي وهرنجاجي. نقول لكم مساء الخير، أكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد، وما ننسوا مستمعينا أنا كلوغو ومستمعينا أنا ديغو. يلا كلنا سوا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات، فنشكر كذلك المستمعين والمستمعات. فكثير من المستمعين كان كتبوا لنا، قال بابيرو في يوم الجمعة الفات كان هجينا فيما يخص الناس اللي بشولوا عرادي هنا ناس أم تبولبول أو كمان بتشكبوا بكان هنا الناس أم تبولبول. فعلى كل حال قالوا الشيء ده مهم مرة واحد، فكثير من الناس أصبحوا الضحايا. فعلى كل حال أنا كمان نتمنى من كل الناس، إذا كان بس أنت عندك بكان أو كمان داير تبي لك بكان، حدر النادم المسؤول، لأن تلقى الدليجي الكاركي أو كمان الهلة دي عندها دليجي، والدليجي عندها كذلك بلامة وعندها أي شيء. فعلى كل حال في بعض من الناس بيسووا بيانام ده عن بيناتهم، إذا كان بيجي هوان قبل حتى بقول وين دليجي أنت قاعد وين، أو كمان بلامة أنت قاعد وين. فعلى كل حال نطلب من الناس، لأن الناس هسا الأغلبية كما بخافوا الله، نادم بس انت تراب واحد بس تبيع لنا اثنين ثلاثة أربعة، ده كدل كده بس التراب ده مباكر بدسونا فوقه، وده بس بكان نموت فوقه بودونا، كان انت اسلامي كان خير اسلامي ذاته كله، ده بس بكان كثير من الناس ما بفهمه. فعلى كل حال زي ما وريتها في امشي في الجستيس تلقى كل مشاكل هنا التراب، تمشي كمان في اي بكان تلقى بس الا مشاكل هنا التراب. الله يهدينا ويحدد جميع كلنا. على كل الساده المستمعين والمستمعات، مساء الخير لكل الساده المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد، محمود قصر حمد في الهندسه، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين. نقول كذلك مساء الخير هناك لدليجي سيف الاسلام، ايوه سيف الاسلام سيفو هناك من كرم الناجي، وبدون ما ننسى كذلك الأخ العزيز بلامة حسن جبرين انقردبا، أيوة هناك من أنبوغنا، أيوة وكل أسرة حسن جبرين انقردبا، والوالد العزيز كذلك جبرين انقردبا، وكل المستمعين القادم بتاعوا معنا من أنبوغنا كبيرة وأنبوغنا صخيرة. نقول لكم مساء الخير.

0: Anine şu yapma dedim ne dur, anine şu yapma dedim ne dur.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

اولالا اولالا اسد المستمعين والمستمعات الكرام انا غادي اتشاد الساعة 7:58 دقيقة هناك في دندل انا بلاما حسن جبرين انقردبا انا امبوغنا نفس الساعة كمان في دندل انا شلتوت عمر ادريس قدوم ابا انا بابا يرو هناك من كرتوتا ونفس الساعة في كل الاراضي الوطنية التشادية الوقت تم وساعة دقدوا الاشارة بكت وخلاص بابا يارو بقول لكم باي باي 75 دقيقة في لب الأيلة محمود تقصر حمات في الهندسة السود حسنة أليفة قايت في الانسبكسيون تجهيز وتقديم لبرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد الصالح بابا يارو أبو الإيال أعزائي المستمعين لحظات نخليكم كمان مع زميلي بنان سيلايو بجي يقول لكم كمان سبا بونجوخ بونسوار خلي أنا كمان إن شاء الله نليوم معاكم إذا كان أنا عافية كان أنا عافية ما مشيت لا ماجي مع أخواني نلوم معكم في وقت قريب فإلا كان وقت تم مشيت لا ماجي كمان نطلب السماع من كل سادة المستمعين ولا مستمعات هنا نجمعنا غاديو إتشاد ما السلامة التهيات أردو بعافية

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. أعلن المنسق الوطني للاتحاد لاتحاد منظمات المجتمع المدني في تشاد محمد أحمد يونس عن انطلاقة النسخة الأولى للمنتدى الوطني للتنمية الذي سينظم في شهر يناير 2027 في العاصمة أنجمينا. جاء ذلك خلال حديث صحفي قدمه مساء أمس، إليكم جزء من حديثه.
2: تشاد اندبندانس من ديكادا 1960 اني لما غسرين من الفيل افريل وين شيء كثير في بلدنا هي مشكله ده كله حكومه انا تشاد ما قصر كتير كثير سواء بدا عندنا مشاكل كثير، مشكله انا علم، مشكله انا زراعه، مشكله انا ادكاسيون، ومشكله انا الشباب ما عندهم امل، وزيدا السوسيتي سيفيل انينا جمعنا كلنا سوا نلمو نسوي فورم. الفورم هذا ندور نسوي له شهر واحد سنه جديد الجاي ال 23 بروفيس كله يجوا كله نخدم سوا عشان هدفنا فورم ده المشكله هنا تشاد شنو كيف نبلو مشكله حقنا كيف نبنوا بلدنا عشان ده انينا تم حقنا ده نبنوا تشاد اكل من نبنوا تشاد ما كلمه واحد هو انجاجمان اي نادم ان يدور حب هنا تشاد ينجاجي عشان نمر من الفقر نخطو كاد كونسلتاسيون الناس كل قاعدين فوق المينستر كل قاعدين البارتنر كل قاعدين الناس على السوسيتي سيفيل كل قاعدين السيكتور بريفي انتربريز كل قاعدين الناس انديكابي كل قاعدين
1: كما قدمت رئيسة الجمعية التشادية للنساء ذوات الاحتياجات الخاصة السيدة ميلوم موسناجي، قدمت حديثا صحفيا تخطر فيه الرأي العام الوطني والدولي عن الالتزام الجماعي لدعم مشروع تعزيز الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في البلاد. إليكم جزء من حديثها إليكم جزء من حديث رئيسة الجمعية بترجمة وصوت عبد الرؤوف أيوب.
3: Éduquer une fille, ce n'est pas seulement inscrire un enfant.
4: إن تعليم الفتاة لا يعني مجرد إلحاق طفلة بالمدرسة، بل يعني بناء أسرة وتعزيز تماسك المجتمع وإحداث تحول مستدام في الأمة. وقد أثبتت الدراسات أن الفتاة التي تحصل على التعليم تتزوج في سن متأخر وتحصل على دخل أعلى وتتمتع بقدرة أكبر على حماية صحتها وصحة أطفالها. ومن هذا المنطلق ندعو إلى التزام جماعي بدعم مشروع تعزيز تعليم الفتيات الشابات ذوات الإعاقة البصرية في تشاد. ولضمان تحقيق هذا الهدف تبرز الحاجة إلى اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تطبيق القوانين وتعزيز تدابير الحماية من الزواج المبكر والعنف وتقديم الدعم المادي والمعنوي من خلال المنح الدراسية وتوعية الأسر وتحسين ظروف التعلم في مدارسنا الوطنية سيما من حيث البنية التحتية والسلامة.
1: دينيا، اختتمت فعاليات النسخة الثالثة لمخيم الشباب المسيحي والذي نظمته كنيسة الباتست رقم واحد. المخيم الشبابي حضره مشاركين قدموا من مختلف الكنائس الباتستية في العاصمة أنجمينا. حفل الختام كان بمقر الكنيسة الكائن بحي مرسال بالدائرة السادسة. تفاصيل أكثر مع حسن موسى حسين.
5: عاكف المشاركون خلال 4 أيام من أعمال المخيم الشباب المسيحي الذي نظمته الكنيسة الباتيست رقم 1 الكائنة بحي مرسال النسخة الثالثة لعام 2026، والذي دم أكثر من 40 شاب وشابة جاءوا من مختلف الكنائس الباتيستية بالعاصمة أنجمينا. هذا وخلال المناسبة قدم المشاركين جملة من المتطلبات والتوصيات، أبرزها ضرورة استمرار تنظيم المخيم وتطويره وتعزيز برامج التكوين والتدريب مع توفير آليات للمتابعة والمرافقة بعد انتهاء الدورة. كما دعوا إلى زيادة مشاركة الشباب في الأنشطة والمبادرات ودعمهم في تحويل المعارف والمهارات المكتسبة. ويجيء المخيم في إطار تعزيز القيم الروحية والأخلاقية للشباب المسيحي. ولدى اختتامه لعمل المخيم الشبابي الأمين العام للكنيسة الباتيست القس مجرب يافيت، حيث دعا المشاركين إلى العمل ما تلقوا من تعاليم وتكوينات إلى أعمال ملموسة في حياتهم اليومية، مشيدا على أهمية المسؤولية التعاون وخدمة المجتمع. كما حث الشباب على مواصلة مسيرتهم بروح جديد ورعية مستقبلية. هذا وفي نهاية المناسبة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين وإعلان المخيم الشبابي المقبل بعد سنتين.
1: وضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالمحطات الإقليمية أي الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري للعلماء، فقد أعد حماد داود حماد تقريرا حول مرض الناسور الذي تعاني منه النساء. نتابع.
6: منذ عام 2008 يستقبل مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور بأبشة نساء مصابات بالناسور الولادي، لتقدم لهن رعاية متكاملة لا تقتصر على العلاج الطبي، وإنما تمتد إلى الدعم النفسي والاجتماعي. هنا لكل مريضة قصة، لكن جميع القصص تلتقي عند رغبة واحدة، أن ينتهي الألم وأن تعود الحياة إلى طبيعتها. في غرف العمليات تبدأ واحدة من أهم مراحل العلاج. علاج الناسور الولادي عملية دقيقة، تتطلب خبرة ومهارة وصبرا من الفريق الطبي. وبالنسبة للمريضة فإن العملية ليست مجرد تدخل جراحي، إنها أمل في التخلص من معاناة أثرت في تفاصيل حياتها اليومية. البروفيسور فاداندي فالانتي يوضح ذلك.
7: الناسور هو فتحة غير طبيعية تتكون أثناء الولادة، وتؤدي هذه الفتحة إلى اتصال غير طبيعي إما بين المثانة والمهبل أو بين المستخيم والمهبل، وتسمح لنا الجراحة بإغلاق هذه الفتحة مما يساعد المرأة على الشفاء.
6: لكن شفاء الجسد وحده لا يكفي، فالناسور قد يترك جروحا لا ترى بالعين، جروحا في النفس وفي علاقات المرأة بأسرتها ومجتمعها. ولهذا يولي المركز الجانب النفسي والاجتماعي اهتماما خاصا.
7: الدعم النفسي مهم جدا جدا، لأنها عندما تصل تكون في البداية منهارة نفسيا، كانت تعتقد أن ما أصابها هو لأنها، فهي تعاني من صدمة نفسية ولذلك تحتاج إلى دعم نفسي. أعتقد أنه في السابق كان لدينا هنا قسم خاص بالعلاج النفسي وكان تابعا لمنظمة أطباء بلا حدود السويسرية، لكن بعد مغادرتهم أصبحت القابلات والممرضات هن من يتعين عليهم تقديم هذا الدعم النفسي للنساء.
6: وفي هذه الرحلة لا تقتصر مهمة الممرضات على تقديم العلاج، فهن الأغرب إلى المريضات خلال ساعات اليوم. يعمل الفريق الصحي على كسر حاجز الخجل والصمت المحيط بالمرض. حسنى يوسف محمد الطبيبة بالمركز توضح ذلك.
8: بجونا ده تعبانين نفسيا كتعبانين، فأني نبدو نعالجهم نفسيا أول ونهدؤ لهم شوية شوية، نقول لهم المرض ده بالعالج أي شيء جاب رب العالمين ده يرفع، ومن ده مرض بس عنده علاج ده قلت ما تخاف، والحمد لله بيطمنوا ونعالجهم هنا ساكت، الأكل كله ساكت بليز عن شارج، الدواء كله لغاية ما يمشوا، ونقول لهم يمرقوا بالعافية يجونا يعني مراجعة بعد 3 شهور.
6: بين هؤلاء النساء تقف قصة تختصر جانبا مؤلما من هذه المعاناة. كلتوم موسى فتاة لم تتجاوز 17 من عمرها، جاءت من قرية نائية في ولاية جيرا. دخلت تجربة الولادة وهي تحمل حلما بسيطا أن تحتضن طفلها، لكن الولادة تحولت إلى مأساة، فقدت خلالها طفلها وخرجت هي وهي تواجه مرضا لم تكن تتوقعه.
9: المرض لقيته من الصغير سلوه، طيب رجعنا فوق البيت ده يوم بوارا قالي جينا بتنق، رجعنا في نيرقي دقار بوارا انقدت الصحة الحمد لله شكرا لهم.
6: ورغم ما يقدمه المركز من خدمات، فإن رحلة العلاج تواجه تحديات لا تزال قائمة. فالمركز ورغم دعم الحكومة التشادية والشركاء يعاني من نقص في بعض المستلزمات الطبية الأساسية، في مركز رعاية وعلاج المصابات بالناسور لا تنتهي القصة عند باب غرفة العمليات، فهنا كل عملية ناجحة تعني امرأة تقترب خطوة من حياتها الطبيعية، وكل ابتسامة تعود إلى وجه مريضة هي إعلان صغير بأن الألم لا يجب أن يكون نهاية الحكاية. مركز الرعاية والعلاج مكان تأتي إليه النساء محملات بالألم ويقادرنه وهن يحملن الأمل، ففي مواجهة الناسور الولادي لا تستعاد صحة المرأة فقط، بل تستعاد كرامتها وثقتها بنفسها ومكانها في المجتمع. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
10: شكرا حماد داود حماد. مستمعينا بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العام في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بالمشاركة الفني وهندسة الصوت صنوي كوران كوريو، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة الجميلة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحمو نفسنا منه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
1: بالنسبة للكوليرا زي ما قلت من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كده بدينا قد نارشتري 2-3 بهيني مهصة ما شاء الله البيبوستيتياسيون ميتريزي، جانو إكيب من نوفو سنترال ناس مدربين الصحاليين قاعدين في تيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان قينا بقولهم أجان سانتي كومينوتير، كل ما سيميو حركة نادم سبب شخورا بيجي بنادونا نجري بوتير نسوي انفستيغاسيون نبريليفي الخلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبون ودو في سانترانا تريتمانا. بالبداية خوفنا من أصلا ما شاء الله المتريس عندنا لكم
0: قدير سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي بتقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيئ عشان يحمي نفسه من المرض؟
1: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، انساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مره كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بقلم وصابون، ده حاضر بس تقرب دوم مع المزيرة الثلاثه ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصه للعيون بمشي في السوق الكبير اللي جي مزاتك تشوفوه ما الضبان وشنو يشيلوا بس يجوا بقلم صايبه ما يمصوا ياكل ده كله، خلي خلوا منهم، حتى الاكل ذاتك مارق من اللداي ده الاكل يكون ساخن ساخن فيها مويه ده تنتناز ياكل ما تغلي برضو ده البكتيريا دونك ده بس مزير ده هو سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيمان ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكين.
0: دكتور، انت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا، شنو رسالتك توصلها للبوبولاسيون هنا أنجمينا وهنا البروفنس؟
1: نقول للبوبولاسيون ده خلي ما يخاف، ومرض ساقط وبيجينا إلا بالوسخ، دونك أي زول يشيل بروكوسيون كان باكل يخسر يدينا ألمي وصابون ألمي، كان سيرتو اللي نازنا القاعدين في طرفها اللي ينكون شربوا ألمي عن البار ولا عن البير ممكن الألمي ده يفوروا قبل يشربوا ده وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أوريت عسا كان زول مش وربيد مارك اللي يخسر يدينا بألمي وصابون، كان مارا داخل لدي نفس الشيء، وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادي كل رمين قاعد لما ذاته ما عادلي، بس من وايد كان ده مرضاي الناس اللي يدروا ده كله بشيله في الأدرة
0: العدوى تنتقل سريع.
1: ده الكونسيحة عندي اللي قدم للشعب.
0: دكتور، المرض عن الكوليرا ده مواصفات شو؟ أعراض مثلاً بتظهر في المريض؟
1: في المريض ده هو شيء تنين صبيب وقديف، الصبيب ده ما صبيب مش الورار عادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده الكوليرا، كان مرض ده كرباك ده في كل كزير بوديرك بروكا بس كي بصفي علم أنا قل لك
0: صح،
1: شفت ستيونا علمي ده كان فاتي ولا بقي حس العلاج يلو شنو المرضان بسبب أني نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا علمي بس
0: أيوة هو العلم يدفق من جلد بيني لو
1: انتكم نصبه بس نصبه بس لا ديجي ده علاج ما عنده علاج آخر سبيسيال، تم بفضل الزول في ساعة ساعتين زول لجائز أنكم يموتكم.
0: دكتور، تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان والزول الآخر؟
1: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقنا نتوال ندي كيلو كان لما استني ولا لما استني توال المرض على فيبريوس شيلي تمشي وقع بعدين إدينك والدماغ أصلتي وديت فعشان قيسيته تيلا مالالي كنت من الناس فقدي من نهيين ما في وإلهي كله من نهيين ما في لكن كما يلقى أجل الموت كل ما بيننا.
0: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل